0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين
3: قبس من الإيمان
4: قبس من الإيمان
5: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، يومكم إن شاء الله أسعد الأيام. التحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. سبح حيو على أعوان الأمن، الجيش الوطني، الشرطة، الحرس، الديوانة، أعوان السجون، بطبيعة الحال حيوهم ونحيو الناس الكل اللي قاموا صباح بكري توجهوا إلى مقرات أعمالهم. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع. حيو أيضا توت الكيب اللي معنا، زميلنا الغالي إلياس، صديقنا سي محفوظ، نادي الشعامبي والفجان دوبي وكل طاقم وسيست أكسجين أفهم. قل لكم بداية أسبوع طيبة فيها صفاء القلوب، فيها المحبة، فيها الإخلاص في العمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا الإخلاص لهذا الوطن تونس الخضراء. اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، 16 ربيع الثاني 1448. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أمين يا رب العالمين. سيسلوا احنا في الطريق واحدة واحدة، ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها. وربي وصلنا سلامات ورجعنا لعائلاتنا وصغيراتنا ونسانا ورجالنا لباس. ما نسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. عنا مستمعة وفية من بنزرت مدام حنان، ندعو لها بالرحمة والغفران للوالدة متاحة حبيبة. ربي يرحمها وينعمها ويسكنها في راديس الجنان. ربي يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وما يجعلوش حفرة من حفر النار. ربي ينقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ديما ندعو الناس اللي فقدناهم العزاز علينا، ربي يرحمهم وينعمهم. البارح فما مستمعة وفية قالت هي في فضاء عمومي في تونس كبير، ويعني مراكن مع ولدها يعني عنده إعاقة معوق، ساعات يعني يطلق أصوات. فما مجموعة من تاع الشباب يعني كالتنمر وكل الاستهزاء عيب مش باهي. نتعلم حاجة بالله، ربي يبتلينا كيما يبتلينا بالباهي يبتلينا بالخايب. إنسان إذا كان عنده حاجة في بدنه إعاقة ولا حاجة، مش باهي السخرية، مش باهي الاستهزاء، مش باهي التنمر، حتى ذاك شبيه لونه كذا وشبيه شكله كذا. وربي سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله تعالى. سردي مع علاقتنا تكون باهية، الاحترام، التقدير، وصفاء القلوب، وديما نتعاونوا مع بعضنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يرضي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله ديما حتى اللي غلطتوا مع صاحبه ديما الاعتذار، ومن شيم الكرام الاعتذار. حاجة ما عجبتكش مش لازم تصرح بها، تقول له شبيه ذاك كذا وكذا. ربي خلق وكاكا، ماكش أنت خلقت وكاكا. ربي يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في النهاية ألف تحية صديقي الغالي، عنا صديقي أيضا إلياس ذي في بنزرت، تحية لولاده أيلان وإلينا وكل مستمعين الطيبين الغاليين. قل لكم إن شاء الله ربي يوفق الجميع، ربي يحفظ بلادنا من قلوب الحاقدين والحاسدين، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
3: قبس من الإيمان
4: قبس

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: أحلى سباح على أكسجين أفرم. أحلى سباح.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفرم بالصوت العالي. تحبك
2: راديو أكسجين أفرم.
3: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
3: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
3: وتحس بينا،
1: تعاوننا
3: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
3: ترشدنا،
1: تنصحنا
3: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
3: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
3: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
3: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
3: تزهينا
1: وتونسنا،
3: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
3: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
3: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.
4: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
5: بداية أسبوع موافقة للجميع. الاثنين 28 سبتمبر 2026، صباح الخير، صباح الورد، صباح الفل والياسمين للناس الكل اللي معطلين الموجة على موجتنا، يسمعوا فينا، يتبعوا فينا، يتواصلوا معنا على لي دو فريكونس نتاعنا 90 64.5. كلمونا على 31 10 80 90 53 53 51 53. على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا في نهارك زين. كوتي رياليزاسيون صباحوا بالخير على إلياس ونسرين، مرحبا. ويرافقني في الماتينال سي محفوظ الجراحي، أهلا وسهلا.
6: أهلا بيك، صباح خير نادية، صباح قرد وفل وياسمين إن شاء الله، صباحك بالتوفيق. أكيد عندنا الويكاند ما نريناكش، ولكن أخبارك دي منتبع فيها عندنا الأخبار. تحية لك، تحية إلى المخرج
5: الشاب. مش تبع في أخباري سي محفوظ، منك منك برشا من عرفتها منك ما عنديش عشرة.
6: على كل حال أنا سعيد بالأخبار اللي وصلتني عليك، وبالتوفيق إن شاء الله. تحية لك المخرج الشاب التحفون هذاك، بوه بعث لي السلام البارح. على كل ونسرين
5: أكيد
6: لا يمكن أن ننسى نسرين النوارة المزيانة، تبارك الله. صباحكم الكل بالخير، فريق أكسجين، هذا الصباح الجميل في أكسجين الجميلة في هذا الوطن الجميل. تحية تونس،
5: صباح الجمال. بغيف
6: بلا
5: صباحكم كله أمل، كله تفاؤل، كله حب. التوينسة الكل سيسروا يحكم كل مستعملي الطريق، إن شاء الله نهاركم زين. اللي قاعدين تجربوا في قيوة بينا سخونة حليوة، نقول لكم صحة وبشفي، نزيدوكم عليها الجاموسي قهوة جيدو، قهوة جيدو. إن شاء الله نهاركم زين. طريق سليمان، نرجع لكم بأحوال الطقس بعد شوية. موسيقى.

0: انهارك زين مع ناديا الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: نهاركم أسعد الأيام، نرجع لكم مجددا في نهارك زين، نصبح عليكم بالخير ونقول لكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة والحمد لله. صباحكم كل أمل كل تفاؤل كل حب وكل خير في تونس الجميلة كما قال سي محفوظ. وقيت باش تسمعونا في الميتيو. سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة محليا العادية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، سحب عابرة ببقية الجهات، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بالنسبة للبحر، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. تلقاو كل تفاصيل الطقس في صفحتنا الرسمية أكسجين تونيزي. مرحبا بالجميع. ايش يضحك فيك يا سي محفوظ؟ قولي خلنا نضحك معك.
2: عجبني الطقس، عجبني الطقس.
1: ما؟
2: عجبني الطقس، معناها
1: كله خير.
2: عجبني أكثر أن تفاعلك أنت مع الطقس.

شوية. دونك أبرز العناوين اللي جات فيها لمن جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. انت يعني رجعت لي تاني حسر على قديم نوال الزغبي. الليالي نوال الزغبي رجع.

0: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اصناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى واتمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى واتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك واتمان، خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غلياج، فاغ بلا، بليكسي جلاس، موتور ميكانيزم ملي، جو بوانيغ، والدو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي.

0: variété disponibilité et garantie de vente toute l'année.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه اونغلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون ادغا فاسيال مكياج ايشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيونس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: ألو
1: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
3: شكون معايا
1: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
3: أما منين نبدأ
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: ريكا ميديا ميديا ريكا ميديا ريكا ميديا.
2: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم معنا في ريكاب ميديا. ما تقولوش نيديا تشكر في روحها، أقرأ أنتي سي محفوظ. أنا دوبة حليت باش نعمل طل على الجرائد الإلكترونية. شنو عرضني؟
3: عرضها اسمها نيديا. نيديا هي اسم عربي يعني الكريمة جدا، من الندى، والندى هو نوع من الكرم. السخية جدا.
2: حط الكاسك واسمع مليح.
3: السخية اسمعي يا نوار التي تعطي بدون انتظار مقابل.
2: ما علي يستحق ذي ما كتبوهش اللي تدهينا.
3: تعمل الخير في تعمل الخير في أهله وفي غير أهله، حتى يصادف أهله.
2: حتى يصادف. ما علي يستحق السينياتور. سينياتور.
3: ما خابش ظني فيك، أنا أعتقد أنك كذلك.
2: شكرا سي محفوظ، يعطيك الصحة.
3: خير، علاش نضحك الصباح؟ ما نضحك على الوسامة نتاعك تبارك الله.
2: باينة
3: لأن قلبك صافي.
2: باركونتر يقولوا اصل الاسم نيديا اصله روسي، والمعنى نتاعو هو الامل.
3: هم خذوه مغادي مع العرب. هم خذوه القوقازيين، خذوه العرب. العرب هم اهل الحضاره، القوقازيين فيما بعد.
2: فيما بعد اي نعم.
3: اي هم العرب والفرس هم اهل الحضاره.
2: فكره عن ابرز العناوين جات فيها اليوم جريدنا التونسيه. نسكروا القوس نتاع نيديا ونرجعوا للاخبار والعناوين وتسمعونا تو دو سويت في ريكاب ميديا.
1: ريكاب ميديا ريكاب ميديا ريكاب ميديا.
2: في ريكاب ميديا باش نبدا بخبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وقرار وزير التربيه. قرار وزير التربيه يمنع منعا باتا خروج التلاميذ
3: معقول
2: من المدرسه. يدخل يقرا اثمن ما يخرج كاين وقت
3: انتهاء
2: الدراسه.
3: هكا هو، وتخصيص مع تخصيص قاعات
2: ما فماش. هذا عاد القرار جيد، اوكي التصريح حلو، اما مخاطر الشارع صحيح. اذا كان
3: الشارع عند الامن مش عند المدرسه،
2: يحمي اي تو القرار يحمي تلامذه من الشارع اللي كثرت في الشوارع. أوه. واللي يلزم المراقبه والحرص على التطبيق، مش كان مجرد قرار. ولهنا راهو قرار وزير التربيه ما يمنعش انت كولي انك باش تتبع وتمشي وتراقب. اي ما اذا كان نستحسنوا القرار زيدا نخزروا الشطر الكيس المعبي وشطر الكيس مفما سلبي وفما الايجابي. ما نجموش نعمو سلام، خاطر ما عندكش انتقاعات مراجعه كافيه، ما عندكش اطار مشرف يمكن انه يحقق المرجو والمطلوب. كيفاش باش تميز اليوم بين التلميذ اللي ما جايش المعلم والتلميذ اللي يخرج العاشره والتلميذ اللي يقرا وقت كامل؟
3: برافو.
2: اذا كان اليوم مدرسه فيها مدير وفيها عساس، كيفاش
3: المفروض اروح؟ المفروض فيها كتب عام زاد
2: قرار كيف ما هكا
3: بالتنفيذ.
2: قرار كيف ما هكا
3: قرار، هو القرار خرق العاده. والقرار يرجع الى المدرسه قديما. المدرسه التونسيه قديما بعد الاستقلال.
2: لكن وقت اللي قريت انا كان فما قاعات مراجعه،
3: هذا هو
2: وقت اللي قريت انا كي نقعدوا في قاعات المراجعه فما مشرف،
3: فما مراقب غادي
2: كده
3: السيرفيور يقولوا ناظر
2: ما عادش فما في المدرسه.
3: لا ولهذا الاشياء الحلوه اللي طرحها سيد وزير التربيه، وأشياء مهمة ومهمة جدا لوقاية التلاميذ يخليهم في الفضاء المدرسي إيجابي، ولكن هذا راهو عنده كلفة مالية، كلفة في انتداب دي سيرفيون مراقبين معناها موظفين، ثم قاعات، بناء قاعات باش التلاميذ ما عادش يخرج للشارع، الواخر للشارع يقعد يراجع غاديكا، يقعد يعمل نشاط مسرحي غاديكا، وقدام النشاط موسيقي غديك، ما يخرجش من الفضاء المدرسي، يخرج كم يجي يروح لدارهم. فهمت؟ دونك القرار ايجابي وكان معمول به، وهذاك اللي خلى النخبه التونسيه لليوم هذيك اللي خرجت من المدرسه القديمه اللي كان فيها القاعه وكان فيها السيرفيون، يعس عليك. وانت يلزمك تراجع ولا وقال لك العقوبة ذيك بتاع الكتابة لازمك تبذلها. ما نسيت الكوفيد. بالساعتين وبالنص نهار يعني. هذيك هي المدرسة التونسية يجب. والفضاء المدرسي الخارجي هذاك أهل مكة أدر بشعابه والأمن التونسي والحمد لله يتكفلوا بذلك. هات نعاونوه الأمن التونسي هذا فهذا الداخل على الأقل داخل المدرسة التلميذ ما يخرجش. فالمروج لمن بشي يروج؟ بشي يروج في الهواء؟ من بشي يروج للداخل؟
2: القرار جيد لكن التطبيق لهنا
3: قرار حلو قرار بي عجبني.
2: اي قرار بي اما مو
3: عنده كلفة مالية كلفة مالية
2: لازم نتعدي. والقرار بي والتصريح اثار معناتها استحسين العديد من الاولياء لكن صحيح. حقيقة لهنا المشكل في التطبيق راهو احنا كل قرار يلزم تكون فما زيدا التطبيق يكون محكم.
3: هذا هو محكم باش محكم يلزم كركرت مام
2: تانيس انتداب ما نجمش مدير اي مع علاش
3: مدير كما قلتي انت
2: والله علاش ما عملوش انتدابات قبل ما
3: علاش مدير علاش مدير وحده لازم معاه كاتب عام على الاقل. اذا ما عندك سيرفيون جينيرال انت في مدرسه ابتدائيه مثلا ما ثمش سيرفيون جينيرال عندك كاتب عام يبدا مع المدير هو يعتني بالتنفيذ بالسهر على تنفيذ البرامج على كل ما يهم الحياه المدرسيه الداخل. فالمدير يعتني كل ما هو اداري مع المعلمين مع التلامذة مع الأولياء والكاتب العام يعنى بالتطبيق. فهذا ناقص منه. يلزم انتداب برشا موظفين موظفين في شكل معناها مراقبين دي سيرفيون ويقع رسكلتهم زادة كيف كيف وبناء قاعات خاصة بناء قاعات وباش التلامذة ما عادش يخرج أخويا علاش خارج البر كملت أخويا هكا تمشي للقاعة ذيك تراجع غاديك تعمل مسرح تلقى منشط مسرحي تلقى مدير منشط موسيقي تلقى سيرفيون لاهي بيك هذيك حتى ولو ثم استاذ موسيقى ولا غيره ثم سيرفيون موجود.
2: اي وكيفاش باش يميزوا زيده بين الصغار اللي ما جاش كيما قلت انا بكري راه وبين الصغير اللي قداش باش يقعدوا يعسوا شكون اللي باش يعس شكون اللي باش يطبق اسكو المدير الناظر العساس شكون اللي باش يطبق القرار هذا باش يقعد يسال صغير صغير انت تقرا انت ايش عندك توا انت وين ماشي انت ما تقراش شكون اللي باش يطبق عطيونا معناتها المدير هو المسؤول الاول والاخر
3: عن مدير برشا عليه
2: القرار
3: مدير برشا عليه لابد من هيكل اخر يعاون المدير داخل الفضاء المدرسي لان المعلم زاد لا صعيب عليه المعلم رزينا المسؤوليه المعلم هو يعدي التعلمات يعطي يعطي المعلومات يقري وكذا هو هذاك دوره.
2: شوف اللي فما عندنا مثل شعبي احنا قديم ياسر يقول لك كنت اكيد تعرف حكايه المثل الشعبي هذه اللي يعمل تحونه يعمل لها دندن معناتها هل
3: نقول يعمل لها جلاجل
2: جلاجل
3: جلاجل
2: الدندن هو الماء الجيري ولا حركه الدوران القويه اللي تشمل تشمل اللي تشغل الطاحونه والكل التقليديه. بالحق اذا كان قرار كيف ما هكا باش ينجح اليوم
3: يلزم
2: تكون فما برشا
3: برشا
2: خدمه وفما انتدابات وفما قايمين
3: وفما
2: تشرف على انجاح مثل هذه القرارات.
3: ويلزم تقويه ميزانيه وزاره التربيه يا اخي تقويه ميزانيه وزاره التربيه قرقش من وزارات اخرى اللي ما عندهاش في كاسيتي كبيره اهميه كبيره وعطيها لوزاره التربيه. لابد من هذا. ثم حاجه زاد توكيل وزاره الثقافه معناها الوضع الثقافي قاعد ماشي يتردد والميزانيه بتاع الدوله منها هي نفسها تقريبا علاش هي ناقصه تجي لوزاره التربيه تقول لك انا ناقصه زاد عندي ما عنديش ريكروتمون واحد وكذا. المشكل مالي بالاساس الماليه العموميه ما عندناش السيوله الكافيه اللي عندنا هو امكانياتنا رانا راهي في تونس تولت من السياده الوطنيه تقتضي ان تجوع الحره ولا تاكل بثدائها. هذيك امكانياتنا يلزمنا نتعايشوا معها ويلزمنا نخدموا مخنا على خلق الثروه وخلق الامكانيات اللي ممكن نحلوا بها قضايانا كما القانون تاع الموقف الخارج السيد وزير التربيه اللي هو موقف ايجابي جدا وموقف الاولياء حدا يحيوه ورجال التربيه كيف كيف والناس كل فرحت ولكن عندها كلفه. الامن اليوم والتربيه والصحه عندهم كلفه والنقد بيشوف عندهم كلفه ماليه كبيره هذا نخدم عليه الناس كل التوانسه كل نخدم عليه المواطن والمسؤول والوزير والرئيس والناس كل تخدم مع بعضها ان كولابوراسيون على الاهداف هذه لتحقيق الدولة الاجتماعية
2: مع الحرص على مراجعة المناهج البرامج التعليمية تطويرها
3: مجلس الأعلى للتربية شنو دوره
2: الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للتلميذ الرقمنة داخل المؤسسات التربوية عايزينها مصبورة والتبشير البنية التحتية ما تنسيوش النقل المدرسي الصحة المدرسية مقاومة العنف انقطاع عن
3: الاكتظاظ
2: الاكتظاظ هذا الحقيقة
3: دونك صحيح سيتا اسمع قضية حضارية اذا انت مسيتي موضوع ضرموه اخترتيه من اهم مواضيع الحياة في تونس هو بناء حضارة بناء دولة بناء سلطة بناء بناء ثقافة بناء حضارة كاملة في تونس تنطلق من التربية من التعليم من المدرسة من الروضة سيدي كنا قبل من الكتاب احنا صغار قرينا في الكتاب ما كانتش عن الروضات بك كانت الكتاتيب من ثم تنطلقت من ثم تبدأ تبني
2: انا باش نختم في الموضوع
3: انسان الغد
2: منع التلميذ من مغادرة المؤسسة التربوية أثناء أوقات الدراسة يمكن أن يساهم في حماية التلاميذ وتحمل المسؤولية لبتبيع المدرسة لهنا دونك سيد الوزير قرار معنا ما نقوله فيه خاصة إذا كان التلاميذ يخرجوا من المدرسة دون ترخيص لكن تطبيق هذا الإجراء سيد الوزير ينبغي أن يكون منظما واضحا مع مراعاة الحالة الاستثنائية وحقوق التلميذ حتى لا يتحول الانضباط إلى تضييق المدرسة مطالبة بأنه تكون في الوقت نفسه فضاء للأمان والتربية والمسؤولية الحرص على تطبيق مثل هذه القرارات هو المهمة
3: المهمة لو عندك كلفة أيضا
2: واصلوا قبول الملفات بداية من الخميس المقبل البنوك تستعد لمنح القروض على الشرف القروض على الشرف عاملة بعميلة
3: عاملة
2: و
3: خمسة ملايين
2: باهي
3: خمسة ملايين
2: باهي البنوك تستعد لمنح القروض على الشرف وقبول
3: الملفات في عميلة
2: بداية من الخميس المقبل باهي شبح العصر الحديث الذكاء الاصطناعي من خادم للبشرية إلى سيد البشرية
3: ايه توا ولا معناها
2: وقع العالم الكل قاعد يعيش على وقع هالثورة التكنولوجية الأكثر تسارعا وجرأة في تاريخ البشرية
3: صحيح فعلا التقدم توا المشكل وين وطرح ديجا أحد الباحثين قال ما بعد ماذا بعد الذكاء الاصطناعي ومش نمشو الذكاء الاصطناعي خرجك حتى واحد معناها مع عمرك مريت وكذا تحكي انت بيه
2: يعني سيء فقدنا التحكم فقدنا السيطرة وفقدنا كل شيء
3: ايه قاعد يسيطر ولكن الاستعمال متاعه خاصة في العالم الثالث او الرابع او العاشر العربي معناها المتخلف كيفاش يستعمل الطريقة هذه عندنا يستعمل فيها في الإيجابية وام في السلبية هذه قضية كما التليفون اللي خرج السونفيل كما بورتابل هنسموه كما خرج أول مرة كيفاش يستعملوه
2: فما سلبيات وفما إيجابيات
3: ليعتقد صحة نحن ركزنا على السلبيات أكثر ولد فيها كلام فاضي ولد فيها مواضيع فاضية ولد فيها كذا في حين هو يمكن يكون للحوار ما بين الناس لطرح الإشكاليات ما بين الناس لمناقشة القضايا ما بين المستعملين للهاتف هذايا هذا هو
2: بلي ذكرتني فيما يخص الهواتف كما احنا نحرسوا الاولياء وبرشا اولياء ما نحكيش عن الشواذ اللي يعطيو تليفونات لصغارهم ويبعثوهم بالواي فاي وبالانترنت للقسم دونك استعمال الهواتف الجواله في القسم احنا راهو كي نبداو نحكيو مع الصغار والا تبدا فما قرارات من وزاره التربيه وزاره الاشراف ويبداو ينبهوا معناتها راهو زاد كيف راهو المعلم ما عندوش الحق زاد في قسم انه يستعمل وقت اللي شوف التلميذ المعلم يستعمل بورتابل ويحكي في التليفون ويكونكتي اول غالب يتمرد يقول لك القدوه نتاعي قاعد يستعمل في التليفون
3: اذا كان كبير القوم للدف ضاربه فلا تلومن الصغار على الرقص.
2: وراو ظاهرة استعمال المدرسين للهواتف الجوالة منتشرة و موجودة
3: قلت الهواتف الذكية
2: وليت عندهم خدمة على التيك توك بعض المعلمين ولا سيدة قاعدين يصوروا شنو اللي فما في أقسامهم مع تلامذتهم يهبطوا على التيك توك قاعدين نشوفوا في ظواهر غريبة عجيبة ما كناش قبل المعلم امبوسيبل تراه بتليفون ولا تشوفوا شي التليفون في
3: معلم كان
2: في قسم ولا يكونكتي ولا يتحدث ولا يحكي
3: وكل أناقة وكل حضور وكل واحد ممشوقا في قامته محلاه تلقاه في الكسوة في الكرافات في الهيب وإلا في الجبة بتاعه وكل الشاشية بتاعه بكري هذا المعلمين بكري ما توا معلم حديث توا معلم حديث حداثي مناه وبيدو توا متناسق مع عصر مع عصر وهكاك يجب يكون
2: التعليم ليه توا المعلم يتبع
3: مدرسة تكون هكاك
2: توا المعلم يتبع لك الترندات ومعلم يهبط شنو اللي صاير على مواقع التواصل الاجتماعي ودي فيديو قاعدين ينتشروا وإذا كان اليوم احنا نمنع صغارنا من التيك توك وشوفوا المعلمين بتاعهم والمربين على مواقع التواصل الاجتماعي يهبطوا في الفيديو ويحكيوا هذو ما دي زيكزامبل وين وزارة التربية من هذا الكل يزمها تتحرك. تحية كبيرة ليكسي محفوظ عايشك. أكيد المشوار متواصل في نهارك زين راجعين سيسون رويحكم الناس الكل.

0: كي قنطرتها تتحل، أقصد غير الملح، أوتيك، ماتر ولا رأس جبل، سبوتنوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلبي ناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيان فيزاج إنكار.
3: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مرحبا بكم معنا وقاية الكود كور. اليوم في الكود كور نسمعوا فريد الأطرش. ما الموسيقى
2: فريد الأطرش وما أدراك ما فريد الأطرش. الله يرحمه. فريد ما تحدثنا عليه قبل
1: الفنانين كل تحدثنا عليه كل ما تحدثناش
2: خسرنا فريد ما أنا حالتين مش نحكي عليهم مش نحكي على زيارة لتونس زيارة لتونس وغناء بتاعه في تونس في المسرح البلدي. زار تونس مرتين في مناسبتين عام 1951 و1952 1951 غنى وقتها بساط الريح اللي فيها تونس آية خضراء وكان اكتبها له الشاعر من أصول تونسية محمود بين التونسي. عام 52 الباقي حب قلم جيبه لي يغني لي في القصر فرفض فريد قلم لا هو يجي للمسرح مع الناس. ولأول مرة في المملكة التونسية الحسينية أنه يهبط الباقي ويحضروا له لوج في المسرح البلدي ويحضر حفلة فريد لأطرش في المسرح البلدي مع الناس. هذه لمين باي وقتها هذه اللي أول مرة تحدث وهذه وهذه كانت سابقة حلوة ياسر. وفريد من عائلة وطنية أبوه كان مناضل وطني ضد الاستعمار الفرنساوي وهربت بهم أمهم هو وأخته وأخوه اللبنان ومن لبنان دخلوا إلى مصر. أخته اسمها أمال الأطرش اللي اسمها خذت اسم فني اسمها وهي فنانة أيضا. وفريد فريد اللي ملك العود فريد فريد الأطرش. الأغنية دي أنتجت قلب المفتاح أنتجت سنة 1962 الملحق الكاتب الشعر بتاعها هو فتحي موجو قورة قورة فتحي قورة والملحن بتاعها هو فريد بنفسه من هو اللي لحن للروح وما لحن حتى واحد ما لحن هو لحن للروح داير هو لحن الغير.
1: هي تغنيت في فيلم ضمن أحداث فيلم معظم أغاني فريد لترش في الأفلام
2: أفلام
1: رسالة من امرأة مجهولة بطولة لبنى عبد العزيز وإخراج صلاح أبو سيف. قلبي ومفتاحه
2: صلاح أبو سيف
1: دول
2: من أكبر المخرجين المصريين
1: ومساء وصباحه بيسألني عليك. اسمعوها في الكود كور إن شاء الله نهاركم زينة.

0: مساه وصباحه بيسألني ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.
1: جودكا جودكا. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: انتي تعرف علاش؟
1: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا.

0: حتى كان بكينا
1: بديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
3: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. طريق السلامه للجميع، سيسر ويحكم كل مستعملي الطريق. تسمعونا في بوان اكتويل اليوم، نرحبوا بسيده الفل جندوبي.
4: اهلا وسهلا ناديه، صباح النور سي محفوظ.
5: خير،
4: تحيه كبيره لكل اوفياء اذاعه اكسجين افام، وان شاء الله صحه دائمه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كانوا. قولكم نادي سيسو رويحكم، فما حاجات نجم سيسو فيهم رويحنا، فما حاجات يزم فما شكون سيس فيهم علينا زادا.
3: وي وي سيس علينا، خاصة وانو احنا توا عنا موضوع شائك للأمانة. عنا قديش نتحدث عليه، هو تحويل التلاميذ من المدارس الخاصة ولا من المعاهد من المؤسسة التربوية الخاصة إلى المؤسسة التربوية العمومية. المشكلة هذه والتي تطرح العديد من الإشكاليات اليوم، خاصة كما تتوفرش الظروف.
4: اليوم جمعتين من اللي رجعوا تلامذة يقرأوا، فما عدد من تلامذة ما زالوا ما رجعوش يقرأوا. حاضر معنا أحد الأولياء سي سمير من بنزرت، أهلا وسهلا مرحبا بيك.
6: السلام اختي، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور اللي معاك خاتي.
3: مرحبا،
6: تشرف بيكم.
3: مرحبا،
4: ان شاء الله نهارك زين. تعطينا الصوره بالضبط وقداش من تلامذه، وين بالضبط تلامذه اللي ما مشاوش يقراوا لليوم؟
6: باهي، هو احنا في وسط بنزرت، معناها المعاهد اللي موجوده في بنزرت عموما، خاصه المعاهد الاعداديه. نحكي على تجربتي الشخصية، معناها مع بنتي اللي قدمنا المطلب الإدماج ذاك اللي صار على المنصة الجديدة اللي فيسكولير اللي تعمل السنة، عملنا المطلب بتاعنا في الأجال اللي مطلوبة. بعد طلبوا منا على أساس أنه ناخذوا نعملوا مطلب نخرجوا الشهادة المدرسية من المعهد القديم اللي كانت تقرأ فيه، ومشينا عملنا معناها الإجراءات هذيك وقدمناها باش يقوم المعهد القديم يهبطوا للمندوبية الجهوية باش بعد تكمل بقية الإجراءات نتاع النقلة. ألو؟
3: أيه؟ نسمو فيك، نسمو فيك يا سي سمير، واصل.
6: أوكي. ما رانا اللي المدة طولت شوية تبصح لين رجعوا الصغار يقراوا، وبقينا نستنوا نمشوا أجور بريسك للمندوبية نسألوا الناس الموجودين غادي على أساس نحبوا نستفسروا الوضعية نتاع صغارنا، ما لقينا حتى إجابة. ما عدا كان تزيدوا أصبروا شوية يزلنا نقوموا بلجنة اللي هي تجمع معناها أقارهم المديرين تاع المعاهد باش يصادقوا على الصغار هذوكم اللي باش يمشوا يقراوا. بقينا صابرين، لقينا رواحنا دار رونتري سكولير صغارنا لعدنا نجم نرجعهم للمعاهد اللي كانوا يقروا فيها، على خاطر خرجنا الملف نتاعهم الصحي والشهادة المدرسية، وما نجمناش ننقلوهم للمعهد اللي احنا طالبينه. واكثر من هكا المده اللي نورمالمون معناها بقينا نستنوا فيها الصغار الاخرين باقيين يقراوا، معناها شنو نعملوا احنا في وضعيه كيما هكا؟ ولوحوا للدار صغارنا مازالوا في الديار.
3: يعني انتوما بالنسبه
6: لنا حد يسمعنا، ما لقينا يعني حد يعطينا اجابه معناها واضحه وصريحه. شنو المطلوب وشنو نجمو نعمل في حاجه كيما هكا؟
3: اللي نفهموا منك سي سمير، تسمع فيا سي سمير، اللي نفهموا منك اللي انتوما معناتها في حاله انتظار عدم وضوح المصير الدراسي بالنسبه لصغاركم اللي باش نقلوهم من الخاص الى العمومي. تلقاو انتوما توا صغاركم بدون، وصغيرك انت فاش يقرا ولدك يا سي سمير؟
6: بنتي سنة
3: ثانية أساسي. ثانية أساسي يعني من غير مقعد دراسي حتى توا الطفلة؟
4: ثامنة ولا ثانية؟
3: ثانية. ثانية أساسي؟
6: ثامنة،
3: أي
6: سنة
4: ثامنة
6: أساسي.
3: ثامنة.
6: ثامنة. ثامنة
3: ثامنة. أي دون مقعد دراسي ويتيام، فما ارتفاع هما يقولوا لك العدد المطالب، فما ضغط الطاقة الاستيعابية لبعض المؤسسات. لكن الحقيقة أنا لهنا شو نقول راهو مسؤولية الجهات المعنية في أنها توضح الإجراءات والأجال وتسريع معالجة الإجراءات والملفات وضمان مقعد دراسي لكل تلميذ، خاطر راهو مستقبل التلميذ لا ينبغي أنه يبقى رهين التأخير. الإداري أو نقص التنسيق حق التلميذ في التعليم يقتضي حلول اليوم عملية تطمن الأولياء. سي سمير اليوم لقى إذاعة أكسجين أفام باش يوصل صوته ويتحدث في الموضوع اللي هو مقلقه وتحافظ في الوقت نفسه على حسن سير المؤسسات التربوية. احنا اليوم 28 سبتمبر ما عاد ما مازال على الفروض فروض المراقبة ما عاد ما مازال لهم راو جميع أخرى يبدأوا يحضروا في رويحهم ويعديوا فروض المراقبة. اي انت توكد بنتك باش تعدي مش باش تعدي صغار حاضرين عندهم لي كور شنو في شنو باش يعملوا يزيونا من هالاجراءات والاجال وما ما نحسوش في كل موضوع انه فما تسريع معناتها في الملفات والحرص على اتمام الملفات ومعالجتها في وقتها. الفاسي محفوظ
5: هو السيد المندوب الجهوي للتربيه تستمع إلينا الآن رجاء وبكل إلحاح التدخل ربيد مفصي بسرعة لفض هذه المشكلة البنية ذي حتى ترجع تقرأ بنت سي سمير رجاء.
4: هي وغيرها توسي سمير
5: هي الحالة هذه وغيرها
4: راهو بالنسبة للمدرسة العمومية راهو كل تلميذ عنده الحق في مقعد في المدرسة العمومية المدرسة الخاصة لاحقة. كي انت نقلت صغير مع تراو ما اكيد راه عنده بلاصه في المدرسه العموميه وبالمنظومه هذية واستنى واعمل مطلب واستنى وقتاش باش يرجعوا لك يا سيدي. توا وقيت كما قالت ناديه اليوم 28 سبتمبر الفروض بداوا يتحركوا فما اساتذه في التعليم معناتها الاعدادي بداوا يعملوا في فروض تقييميه للتلاميذ هذوكم وكيفاش الحاله النفسيه نتاع التلميذ باش يندمج في وسط القسم هذاك بعد يسمى وافد جديد كيفاش باش ينظم روحه كيفاش باش يقبلوه التلامذة هذوك مراهو يلزم على الأقل جمعة أخرى باش يولي يندمج في القسم هذيك
3: ما يلزموش
4: ولا يأثر زد على
3: المردود الدراسي والتلميذ
4: يعني.
3: ما يلزموش يدفع اليوم ثمن التأخير الإداري أو سوء التنسيق مش مشكلته راهو تلميذ سوء تنسيق وإلا تأخير إداري وإلا اكتظاظ في الأقسام ولا ما فماش بلايس يعني توفير المقاعد والإطار التربوي الكافي هذايا دور معناتها سلطة الإشراف والمندوبية الجهوية للتربية. إذا إحنا عنا سي سمير اليوم من بنزرت عنده الحق إنه يقلق خاطر المسألة تتعلق بمستقبل بنته بالاستقرار الدراسي. بنتك شنو وضعيتها اليوم سي سمير؟
6: والله مش نقول لك ما باقي منزلها في المورال وكهو على خاطر عندها شكون اخواتها يقراوا معناها يمشوا الصباح 8 يقراوا يبقى في الدار معناها ونشيلهم في الدبش لخوين على اساس انهم رجعوا لي بالاوراق نتاع اللي جيبوهم من الليسي وباش نشري لهم الدبش وهي ما فماش معناها حاله نفسيه صعيبه برشا معناها ما تصورش مش غير سهله الحكايه ماهيش معناها بالطريقه نتاع تخلى صغير نهار 15 الاخر كي يدخل نهار 1 ولا نهار 20 في الشهر مش مشكل لا اللي كان سبتمبر غدات معناها مهمه برشا للعائلات الكل في تونس معناها نحضروا لها من بريسك العام الكل نبدا نحضروا لها من بريسكولير اذا كان نبقى نستنى معناها توا ماشيين في 15 يوم بعد الاجال هذيك اللي نتاع العوده المدرسيه معناها كل يوم فما فما فما مشكله كل يوم فما احساس خايب برشا معناها واحد يحسه في صغيره اللي بقى ما مشاش يقرا مع الصغار
3: أي طال انتظار التحويل مصير دراسي غير واضح بالنسبة ليهم عادي القلق التوتر الخوف من ضياع الدراسة صعوب
6: خاصة أنه رأوا الإجراءات اللي طلبوها منا عملناهم الكل في الأجال معناها رأوا وقت اللي نتحدثوا على المنصة اللي تعملت عملنا كل شيء في الأجال معناها التسجيل ثم اللوبستاك اللي موجود هو المعرف الوحيد اللي هو يقولك تاع الخاص مش كون تاع العمومي ما تنجي مش تعمل تزيد ترسمه معناها ترسمه كما الصغار الاخرين تاع العمومي الا ما يبدلوا لك المعرف والمعرف ما يتبدل هذاك كان كيتصير عليه موافقه في اللجنه معناها حكايات معناها سلسله طويله برشا اللي هي لازم فيها التسريع باش على الاقل الصغار يدخلوا يقراوا والا
4: يعني
6: دخلوا
4: خممنا في الرقمنه باش تسهل العمليات ولات هي الرقمنه قاعده تعطل في برشا حاجات وتعرقل في السير العادي نتاع
3: من الضروري الاسراع في تسويه وضعيات التلاميذ اللي ما التحقوش بالمعاهد العموميه حتى يبدأ
5: في خدمة الإنسان هي وهذه التلميذة خلوها ما تقراش حقت الرقمنة، لا تدخل هي أولا تقرأ وبعد الرقمنة نكمل الدوسيات
3: تبدأ سنة دراسية،
5: تدخل تقرأ قبل كل شيء.
3: أي خاطر سي امبورطون اللي قلتو ألفة، راهو التلميذ ينجم يلقى صعوبة في الانتماج مع زملاء جدد، تأقلم مع المؤسسة، مع زوز أنظمة مختلفة جاية من نظام مختلف، هذا الكل ما خليتو لهيش الفرصة معناتها إنها باش ترجع ويقرأوا مع الصغار. شكرا سي سمير، باش نخليو لك اللي كنتي كلمة الختام.
6: الله يبارك الله فيكم على انكم سمعتوني، معناها لقيت شكون نحكي على الاقل خاطر مغصني، معناها حاجه صعيبه ومشكله كبيره باقي نعيشها من نهار 15، وبارك الله فيكم الموجودين الغادي الكل خاطر حكيتوا براسك، معناها اللي نحب نحكي معناها.
3: لا شكرا على وجهك
6: فكرتي بالضبط، بارك الله فيكم وربي يفضلكم.
3: مرحبا مرحبا، شكرا ليك سي سمير. هذه وضعيه بو متقلق اليوم على بنته، ما رجعتش تقرا
5: فيها بسرعه والله.
4: احنا زاد في موضوع اخر نادية، في علاقة بالعودة المدرسية، متسكني منطقة الكورنيش يطالبوا في مشاركة جهوية للنقل في بنزرت باش يوفروا لهم كارم الكورنيش للمعهد النموذجي 15 اكتوبر، فما قرابة 29 تلميذ وتلميذة يسكنوا في منطقة الكورنيش لليوم ما عندهمش كار تهزهم، برغم اللي عملوا مراسلة بعثوها إلى السيد ويلي بنزرت بخصوص النظر في إيجاد حافلة، عملوا زادة ورقة صحوا فيها الأولياء والإمضاءات متاحهم وأرقام بطاقة تعريف متاحهم، حطوها في مكتب الضبط في الولاية في شركة جهوية للنقل في بنزرت لتوفير حافلة لنقل التلامذة هذوكم، باش يكون معناتها السلسة فما العدد موجود، علاش ليه ما تكونش فما كار باش تهز التلامذة هذوما، والتلامذة رام يقرون في معهد نموذجي، واحنا علاش عملوا المعهد النموذجي هم علاش عملوا باش يختاروا لا كريم دو لا كريم زعما، لكن كما سي محفوظ يرفض هذه حكاية المعهد النموذجي، حب التلامذة يقرأ الكل في معهد برشا،
3: المشكل متاعنا توا يقرا في النموذجي ولا ما يقراش في النموذجي ولا حتى مش لا كريم لا كريم، من حقه انه يقرا حتى في دشرة تلميذ زوز اثنين ثلاثة باش يمشي يقرا، حقه في النقل هذايا راهو حق النقل.
5: لما مانيش نحكي النقل تسمع فينا ماذا بينا توفر حافلة
4: أينا.
5: حتى من يبيوس للتلامذة هذوما 29 واحد هما
3: 29
5: وما
3: نقعدوش زيد
5: من يبيوس هزهم يقراوا أرواح
3: نفهموا بعضنا وما نقعدوش نبرروا هم 29 يا سيدي خمسة وما عندهم
5: يا سيدي خمسة
3: 10 من ما يمشيوش يقراوا
4: لا يمشي واحد
3: يمشيش يقرا يعني ما فماش ما حقه في النقل هذايا يعني.
5: قال محدين ابن عربي قال لي كل عصر واحد يسمو به وأنا لكل العصور ذاك الواحد كل واحد هذاك حتى ما هذاك إطار غدو باش يحلنا مشاكل البلاد أخي
4: هو تنطلق منه الأعداد
3: وإلى وزارة التربية تخمموا جميع الكورنيش عندهم كرهبهم ويمشيوا موتوريزي وعندهم الكرهب وينجموا يضحيوا فما شكون اللي يخرج الخمسة والستة نتاع الصباح، فما شكون اللي يخدم،
4: فما شكون عنده التزامات، فما شكون عنده شكون مريض، فما
3: شكون اللي يبيت يخدم معناتها يروح بعد ما صغير ويمشي، هذوما كبروا
5: ونجحوا في الزمن
3: مشكلة يربيوا
5: علاقات شخصية مع بعضهم
3: واحنا مازلنا لهنا ولهنا يا ألفة بربي سامحني خاطر مشكل النقل بالنسبة لتلاميذ المعاهد النموذجية راو الكل ما يتعلقش بمجرد وسيلة تنقل، يمس مباشرة حق التلميذ في الوصول إلى المؤسسة نتاعو في ظروف تكون آمنة، في ظروف تكون منتظمة، غياب النقل، ونحكي لهنا مشكلة على الكورنيش، احنا جبدنا على الكورنيش خاطر فما تشكيات، أما غياب النقل أو عدم انتظام راو يضع التلميذ والولي قدام عبء كبير. اليوم راهو عندنا دي بارون يخلصوا في
4: لابونمون
3: ومن بعد يزيدوا يصرفوا على وسائل النقل باش يمشيوا صغارهم يقراوا، راه وقت اللي تكون المسافه بعيده والا تتزامن اوقات الدراسه مع صعوبه المواصلات ينجم يؤدي هذا الى التاخير عن الدروس،
4: الغيابات،
3: وحتى صعوبه متابعه الدراسه بانتظام، الغيابات، جيب امك جيب بوك،
4: الحل بعد يولي الانقطاع المبكر عن الدراسه.
3: الحل هنا يتطلب تنسيق واضح بين وزارة التربية بين الجهات المسؤولة على النقل، وهذا قلنا أول العام وحتى قبل العام
4: كل
3: المدرسية والسلطات المحلية مع دراسة عدد التلاميذ، مناطق السكنة، توفير خطوط أو رحلات تتلائم مع توقيت الدراسة، التلميذ راه يستحق اللي يجتهد وقرأ وتعب وصل للتعليم النموذجي، ما يلزمش تتحول مشكل النقل قدامه عائق انه يواصل الدراسه نتاعو والعائق قدام البارون نتاعو انه يطالب بنقله. اليوم انا نعرف وليه طالبت بالنقله تخدم في منزل بورقيبة قالت لازم ننقل في بنزرت نكري بنت.
4: اي نعرف شكون النموذج،
3: نعرف شكون مربي اللي كري البنت وباك هي تقرا في النموذج. تعبت ياسر قالك عام سنين باك لازم نوفر لها ظروف ملائمه، كريت مع اصحابها في بنزرت وتسكن في منزل بورقيبة. يعني اليوم الولي هو اللي باش يلقى حل في بلاصتكم انتم وزاره الاشراف والسلطات المعنيه والجهات.
4: هو الولي يدفع الفاتوره والتلميذ كيف كيف يدفع الفاتوره الى متى؟ تحدث زادها ناديه التلاميذ اللي يسكنوا في
3: امهن تحملوا مسؤوليتكم. بعد تقول لي انا قلت لك سي محفوظ السي تحدثنا عن قرار منع خروج التلاميذ واوقات الراحه قلت لك راه كل قرار اليوم احنا عندنا معاهد نموذجيه اليوم كما قالت الفه نمشيو نصوروا ونتفخروا بهم ويمشوا يقراوا البرة. راهو دوله اليوم تتحمل مسؤوليتها مش كان الولي. فما معهد نموذجي موجود
4: موجود
3: باش يجيك من الكورنيش وباش يجيك من سجنين وباش يجيك من منزل بورقيبة
4: من غير الملح ومن راس جبل
3: معتمدية واي حي ودشرة في هالبلاد ومن اي دار تنجم تخرج لك تلميذ اليوم متميز ومتفوق وباش يقرا في النموذج.
4: وهذا اللي ريناه مش مفاجئ.
3: كدولة اليوم وكوزارة وكجهات مسؤولة ومعنية تتحمل مسؤوليتك في توفير وسائل النقل. غلطة؟
5: لا لا فعلا
4: وبالنسبة للكلين
5: ثم معهد واحد سمحنا عرفت ثم معهد واحد ونموذج في بنزرت
4: هاي معهد اعدادي ومعهد ثانوية
5: كهو عليها 14 معتمدية في بقعة واحدة في معهد واعدادية مجيش
4: يا اخي قريبة سجنين البنزرت
5: مش قريبة شنو
4: قريبة جميل البنزرت
5: 70 كيلومتر
4: قريبة راس الجبل البنزرت
5: مش قريبة
4: قريبة زهينة البنزرت
3: حتى كورنيش بنزرت
4: حتى كورنيش بنزرت مش قريبة
5: 15 كتوبر يعمل هذا معتمدية اخرى معاهد نموذجية كي انت مغرومي بالنموذج يعملوا نموذج
4: يعملوا اقسام نموذجية في المدارس
5: نعم سهلوا قربوا للناس قربوا للناس العلم والمعرفة
3: فكرة وقفوها حتى معلمين ومربين.
4: رو بالنسبة للكيران بعد اذنك نادية احنا تحدثنا على الكورنيش لكن زيد الكيران والمواعيد متاع الكيران شنية كار نص نهار باش تهز التلاميذ اللي يخرجوا نص نهار وقتي باش يخرج التلميذ نص نهار درجين ولا ما يمشيش يقراها الساعة من 11 نص نهار باش يخلط على الكار متاع نص نهار. يعني كار نص نهار من المعقول انها تخرج نص نهار وربع ما خرج التلميذ من ليسي ابن سينا ولا من ابن رشد ولا من الكهنة باش يوصل الكار باش يروح لمهاني ولا باش يروح للحتحات. على هذاك يلزم يكون فما تنسيق وراهم التلامذة كيبدأوا زادة هابتين من الكار حتى هنا التلامذة راهو دوركم مهم تبدأ هابت من الكار قولش عليك كان مربوط كانوا سدين عليهم الأكسجين يهبطوا من الكار يتفرتوا في الطريق هنا انت زادة باش تبدا تسوق ولا تبدا تمشي على ساقيك ولا تبدا متعدي بالحق راهي الصوره ماهيش باهيه ليكم انتوما تلامذة. خلي عاده قدام المؤسسات التربويه اللي ان شاء الله القرار هذا يتم تنفيذه لكن باي السبل باي طرق بشكون باش يتم تنفيذ القرار هذايا واسكو فما قايمين اسكو فما قاعات اسكو فما وين باش يحطوها
5: حكينا فيه الموضوع
4: صحيح حكينا فيهم اما ديما يقعد راهو البارون يسال عليهم ويقعد زاد حتى مدير المؤسسه التربويه يقول لك انا ما عنديش حارس انا ما عنديش قايمين
3: قلت توا السيد الوزير هو قال معناتها التصريح والقرار معناتها هذا قرار وزاري اي والمدير شكون باش يتحمل المسؤوليه المدير الحارس فما قيم
4: هما ما يقراو ايش ساعه يتعاركوا مع بعضهم تلام درا
5: اي قلنا
3: في الموضوع
5: توفير انتدابات توفير قاعات
4: راهو انتدابات بكفاءات مش انتدابات اللي اليوم نستناو في الدوسيات نتاع شكون
5: انت تعملهم رسكله باش يكونوا دي سيرفيون هذه هي الخدمة بتاعهم هم مراقبة مرافقة
4: للتلامذة مرافقة
5: هي مرافقة أكثر منها مرافقة
3: كانوا موجودين قبل في المدارس
5: كانت موجودة كانت حتى في العقوبات في الكور كنت تمشي مع الأستاذ وانت تراجع في القاعة ما فيش والله وانت حكيت استحضرت بيت شعر لأحمد فؤاد نجم يقول فيه بالمصري رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني هو قال يا مصر أنا أقول يا تونس أنت أصد الأغاني لا أوى نفعت ولا أونت ولا مناقشة وجدال بزنطة ولا الصحافة والصحفة جاية شغلين شبابنا عن القضية رجعوا التلامذة يا عم حمزة للجد تاني رجعوا التلامذة للجامعة.
4: بالنسبة للصحافة والإعلام راه ما همش شاغلين التلامذة، مشغولين بمشاكل التلامذة. أنا نحكي على أكسجين. نفهم فيك، نفهم فيك يا سي محفوظ.
5: ثم ناس قاعدين يغيبوا في الوعي متاع الناس متاع الشعب،
4: متاع الشعب، ويبدأوا ما عندهم أجيال يخدموا عليهم، يخدموا كراو في الكوكايين.
5: معاك روحوا الشعر هذا شعر كبير هو ومعروف، ويقولوا ما أنا وما دام تونس ولادة وفيها الطلق والعادة حتفضل شمس أنا طلع ما ما ما فيش كلام. أنا هو فرحان بالتلامذة اللي رجعوا، رجعوا التلامذة يا عمي حمزة يكلم فيه.
4: أي فما حيوية في رجعوا التلامذة
3: يعني مياه. يعني العودة إلى إيه سي نورمال يا أخي، إحنا بعد 3 شهور صيف وأجواء ترفيهية
5: سامحني
3: يرجعوا للجد ويرجعوا للتوعية.
5: ونكرر هو الاسم سمير غطاس. اليوم سمير غطاس أكبر محلل في معهد الأهرام، الأهرام الدولي في الشؤون الجيوسياسية، وبلغ يا سمير غطاس يا غيس المعتق البلوي ده صوتك خلى كل الناس صباح الخير على الثانوي، وقتها يقرأ في الثانوي سمير غطاس.
4: أي نعم، احنا صباح الخير على كل المراحل
5: على كل التعليمية، أبناء تونس العزيزة ولم يوصلوا قرار حكيت النادي الصباح متاع السيد الوزير ممتاز، قايز ما شوية مصروف برشا مصروف برشا مصروف قاعات، ويزم يزم يزم إعادة تنظيم المدرسة، الفضاء المدرسي فضاء التربوي التعليمي لازم يعاود لونسمون تاع
4: وراهو مش كان وزاره التربيه بركه، راهو نحكي وزاره شؤون المراه والاسره والطفوله وكبار السن.
5: نعم
4: راهو معني نحكي وزاره الشؤون الاجتماعيه معنيه، وزاره الثقافه معنيه، وزاره البيئه معنيه، وزاره السياحه معنيه، راهو كلهم الوزارات الكل معنيين. راهو مش لازم يكون اعتمادات كان في وزاره التربيه، راه فما برشا اعوان قاعدين يخدموا، نجم يكون فما تبادل ما بين الوزارات ويكون يخدموا
3: يعني كيفاش في البي بين فوضى عاري مريتها. انت تقرا انت تقرا انت في عند شكون تقرا انت شكون مش عارف المعلمه ما جيتش خرج معلمه ما نروح العشره اخرج انت باش يقعد معناتها واقف في البي بسوا حارس ولا مدير يسال بالتلميذ بالتلميذ انت اش تعمل انت تقرا انت ما كملتش معقول هذا
5: هو مدير وحده
3: زاد معقول هذا
5: راهو نوع من التعسف
3: عمليه
4: راهو عنف بالنسبه يسلط العنف هذا العنف معناتها على المدير المدير المدير راهو فما اهانه لبعض المديرين متلامذه من التلامذه اللي ما همش تلامذه اللي موجودين في محيط المؤسسات التربويه اللي ما همش تلامذه
5: اي
4: واللي عنده بعضهم فمعمر معيد نتاع معينه نتاع سن اليافعين قبل ما يوليوا مراهقين ولا في المرحله الحرجه هذيك هو اللي عنده بعضهم في العنف ويولي فما ممارسات محفوفه بالمخاطر قدام المؤسسات التربويه وفي وسط المؤسسات التربويه عمل كبير هذايا رغم العمل الامني اللي يكون معناتها يلزم يكون اكثر قدام المؤسسات التربويه العمل ما بين المؤسسات التربويه ما بين المدير والقائم العام والقائمين والاداريين والحارس اللي يكونوا موجودين والاولياء زادة يلزم يحرصوا على صغارهم مش يرمي ولده هذاك ويمشي على روحه
5: دورهم مهم جدا جدا
4: وراهم الصغار كبروا كل واحد عنده مخ شبيه عاند يقول هذه ما نلبسهاش ما هيش باهية وما يعاندش على الأخلاق والتربية في وسط الليسي.
3: نعم يعطيكم الصحة شكرا لكم طريق سليمة للجميع أكيد المشوار متواصل برشا أخبار برشا عناوين في نهارك زين مرحبا للتفاعل على 31 10 80 90 53 53 51 53.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت البلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال
5: باين صوت التراكتور ماسي فرغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرغيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرغيسون القوة اللي تخدم أرضك
6: أكسجين

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-700.

0: 25 ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجلت حل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: ولا انت ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدهم حجم الرجال وتبيعها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التجديد الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232،
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
9: باين

صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr
1: أكسجين إف إم.
2: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين إف إم.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي وفي منطقة الدلالعية من عمادة الطواجنية بمعتمدية جومين، وأثناء قيامه بعملية الرجوع للوراء، قام سائق جرار فلاحي بدهس 3 أشقاء مما تسبب في وفاة أحدهم والبالغ من العمر 6 سنوات وإصابة شقيقيه بجروح، أين تم نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي موضوع آخر، عاين ويلي بنزرت بحضور المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي السيد مهدي بالحاج وثلة من إطارة الوكالة والولاية مدى تقدم أشغال مشروع حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري والبالغ تكلفته المالية الإجمالية حوالي 100 مليون دينار، وين جدد خلالها ويلي بنزرت التأكيد على جميع الأطراف المسؤولة بضرورة العمل على الإيفاء بالتعهدات المتعلقة بجودة المنجز من تدخلات فنية ومواعيد الانتهاء منها، ولا سيما على أهمية تفعيل البعد التشاركي والتواصل الإيجابي في جميع المكونات المسؤولة، بما من شأنه توفير المناخات السليمة خلال مراحل الإنجاز وبالتالي تحقيق أهداف المشروع واندماجيته في محيطه. وبحضور كل من المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت السيدة شدلية جبري والمدير الجهوي للتجهيز ببنزرت السيد نوفل بن علي، اطلع والي بنزرت السيد سلمة بن يعقوب على سير إنجاز مشروع تهيئة وتجديد قسم النهوض الاجتماعي ببنزرت، وين أعرب عن تقديره للمجهود الجماعي اللي يبذل من قبل جميع المصالح الجهوية والمركزية لاستكمال مختلف عناصر ومكونة المشروع اللي باش يتم نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2026 الاستلام الوقتي لجميع فضاءاته الجديدة، بما من شأنه مزيد تعزيز المنصة الإدارية العمومية الاجتماعية والتضامنية والخدماتية ذات القرب من المواطن في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، قام والي بنزرت نهاية الأسبوع المنقضي بتفقد سير تنفيذ مشروع بناء مركز البريد ومركز التوزيع البريدي في معتمدية تينجا، واللي تقدر كلفته المالية ب 2 مليون دينار. وفي معتمدية راس جبل، تابع والي بنزرت أشغال بناء محطة تخفيض ضغط الغاز الجاري إنجازها بالمنطقة في إطار مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي، وادعى المقاولات المكلفة للالتزام بما هو محمول عليها في إطار الصفقة وأتمامها بصفة عاجلة مع احترام تام لكراسة الشروط، كما أو

0: خصوص المصالح الفنية المكلفة بالمراقبة إلى رفع نسق المرافقة والمتابعة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير الحاصلة حسب ما أفادنا بها الزميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، يحتضن فضاء معرض بنزرت الدولية طريقة السياحية سيدي سالم بنزرت معرض مفروشات وزينة الدار في بنزرت يوميا من 25 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة عارضين من كامل تراب الجمهورية التونسية، والمعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء. وعلى الصعيد الوطني، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية غدوة 3/29 سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرة النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على المؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. هذا وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. هذا وتشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتوعوية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. وفي موضوع آخر، يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة في بكين اللي ينتظم من 14 أكتوبر إلى غاية 16 أكتوبر بالعاصمة الصينية بكين، واللي في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. وأعلنت وزارة الصحة البارح الأحد عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيل هيلث كونكت 2026 اللي تحتضنه العاصمة تونس من غدوة 29 سبتمبر لغاية نهار 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الافريقي المقرر عقده من اليوم 28 سبتمبر إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بمدينة ميدرلاند بجنوب افريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط احدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الافريقي، وين تطلع بتفسير وتطبيق قواعد الاجراءات البرلمانية صلب البرلمان، اضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبة الإعفاء من الحصانة وتدرس حالة عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وعلى الصعيد الدولي، أنفى مسؤولين أمريكيين أن تكون للولايات المتحدة خطط لبيع أسلحة للصين، وذلك بعد أن ذكر السفير الأمريكي لدى بكين ديفيد بريدو أن الرئيس دونالد ترامب عرض على نظير الصيني شي جين بينغ في مرحلة ما إبرام صفقة لنقل أسلحة أمريكية. ودعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بسحب تكون احيانا كثيفه مع امطار متفرقه ومحليا رعديه بالمناطق الساحليه الشرقيه للوسط والجنوب، وسحب تكون عابره ببقيه الجهات. والريح يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه درجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات والبحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام لنعمل معا كأولياء ومربين إلى نشر سلوكيات صحية وآمنة لدى التلاميذ. إسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز على 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: Radio Oxygène FM. Radio Oxygène FM.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار.
3: أحسن أفار.
2: ملا أفار.
3: ملا أفار. تحية كبيرة لكم الناس الكل في أحسن أفار. تلقاو معنا مريوم اليوم كالعادة تودكم من أجانس إكسبريس نورة بيزارت بأحسن الأفاريات. أهلا وسهلا.
4: صباح الخير نادية. صباح الورد والياسمين.
3: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله.
3: مدينة بداية أسبوع موافقة إن شاء الله. ما تنجم تكون كين مزينة وزيد تودنا بالأفريات. مريومة شعنا اليوم أراضي ديار كراهب.
4: اليوم اللي حب معناها على دار وأفير يلقاها اليوم إن شاء الله بأسوان مزينة برش. عنا للبيع دار مستقلة في جرذونة، المساحة متاحة 94 متر مربع، فيها الطابق الأرضي، سالة، فيراندا، ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، بيت حمام، فيها منشر صغير، وعندها الطابق الأول فيه مدخل مستقل وبناية ناقصة فينيسيون. دار هذه بشهادة ملكية فردية، فيها معناتها كل شيء، معناتها تقريبا من كل شيء، مزينة برشا، حتى من اللي تام تاعها إيتانوف، الثومة تاعها 180 مليون قابل النقاش. دار مستقلة ب 180 مليون تستحق واحد يخمم فيها كانفستيسمون.
3: وي دونك ينجموا يتناقشوا بيان سور في السوم، ينجموا يحكيوا على لي ديتاي، ينجموا يلقاو ثنيه.
4: هو بين البيع والشاري
3: يفتح الله. ان شاء الله
4: يفتح الله، والله يفتح الله في السوم وفي كل شيء. اما سورتو يجيونا معناتها خاطر يقولوا جرذونه، دونك يجيونا سور بلاس باش يشوفوا لومبلاسمون راهي قريبه من لي فاكولتي، قريبه من جميع المرافق، قريبه من كل شيء، دونك انفستيسمون بي. كيما عندنا
3: واصل
4: اي كيما عندنا زيد نيديا للبيع اصل تجاري، هذيا يجي تو كوميرس، يجي قهوه مزينه برشا، البلاصه وسط البلاد في موقع ممتاز، المساحه نتاعو 30 متر مربع، فيه الماء والضوء، مستقل، نجم زيد كيف كيف يجي مشروع بيزاريه ولا اكله خفيفه. الثوم نتاع البيع نتاع الاصل التجاري هذيا 70 مليون، وثوم الكيراء الشهري نتاعو مليون و100 دينار. بارابول لومبلاسمون راهو ينجح معناها 100% كمشروع تجاري، اكلات خفيفه والا بيزاريه، وجاي على الطريق الرئيسي في قلب بنزرت.
3: باهي هذا بالنسبه للافير الثاني.
4: اي
3: الثالث باش تودنا؟
4: اي باش نودكم بشقه للبيع في بنزرت، مازالت معناها من تحت المطرقة، هذه موجودة في عمارة في بوخريف، المساحة نتاعها 147 متر مربع، فيها ثلاثة بيوت نوم، كوجينة، زوج بيوت حمام، زوج منشر، هذه فيها أسانسور تو نوف، الثومة نتاعها 400 مليون، فيها شهادة ملكية فردية، سيرتو معناها اللي تام نتاعها الحقيقة نحب الناس تشوفه، دونك نخلي إن شاء الله الفيديو نتاع اللي تام نتاع لابارتمون سي بلاصونسور، فيها فيو، فيها دو معناتها شومبر وفيهم فيو سور مير. نخلي ان شاء الله الفيديو نتاعها على باج اوكسيجين في كومنتير، دونك يدخلوا ان شاء الله يشوفوها. كيما نخلي زاد اليان نتاع البيرو نتاعنا، لومبلاسمون نتاعنا زاد في كومنتير في باج اوكسيجين، وينجموا يكلمونا على 93 175 458، وإلا 55 499 878، موجودين 24/24 على الواتساب، ولا عنا رقم المكتب العقاري 72 435 3000.
3: واضح، يعطيك الصحة مريومة. هكا تكون وديتنا بالأفريات المزينة من أجانس إكسبريس نورة بيزارت، كيد يتصلوا بكم، وإذا كان يحبوا على أفريات أخرى ما نجموا يلقاوها كان عندكم بأسعار مناسبة وما تقبلش المنافسة. مرسي وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله، وإن شاء الله بالرزق للناس الكل. مريم شكرا نيجي، عايشك
4: برشا وربي فضلك، وإن شاء الله نهاركم أسعد
3: ليه. يعيشك، شكرا شكرا، يعطيكم الصحة انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا. اكيد بعد شوية نرجع لكم بدورة المرشي، تابعونا، خليكم في الاستماع.
2: أفار اليوم في أحسن أفار.
3: أحسن أفار.
2: من لا أفار.

0: Kia. Photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques.
1: Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مالا فيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك Max Protection. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس Anglerie, cilacie, soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
2: Si mon malhomet, calmona, allez, 20 761 66 ou 50 30 39 99. École Nuzha, t'allem, otqan ou ibda mustaqbalak fi 'alam al-jamal.

0: فيها وعليه بي
1: فيها وعليه يعني فما الرخيص فما الغالي فما مواد ارتفعت نسبيا واحنا توش نبداو باللحوم البيضاء لان اللحوم البيضاء فما اشكال في الكميه تقريبا في سوق الحديد تشوشلو في الوزاره امبارح زاده فما يعني الكميات قليله مع ارتفاع طفيف ربما في في في, في الاسعار.
0: باين نبداو بالخضره
1: نبداو اليوم لحوم بيضاء قلت في سوق هذه بوشوشه اليوم تكلف دجاج 1980 وحتى 2000 وتكلف دجاج كان اقل شويه الثوم كان حتى 16000 و 17000 اليوم بقى 19990 يعني ب 2000 بجوج دينارات تكلف الدجاج. كذلك في الدجاج الدجاج الكيلو كان 7500 اليوم نشوفوا فيه ب 8900 جوانح كيف كيف حتى جوانح جنحت يعني
0: جنحت به جوانح جنحت
1: 6 دينارات اليوم 8 دينارات جوانح يعني اللحوم البيضاء فما ارتفاع خفيف في الاسعار في صدر الدجاج ب 15 دينار و 99 الكيلو في الفخار الدجاج 14 دينار و 98 في الفخار باند ب 14 دينار و 490 يعني نسبيا الاسعار مرتفعه نسبيا في اللحوم البيضاء اليوم في السوق تحت المستشفى اكل حر عظم ب 11100 قاعده هي هي والبلاتو بلاتو عظم 8500 يعني العظم ربما استقرار في الاسواق نتاعها. هذا بالنسبه للحوم البيضاء هنا. نمشيو للاسماك ندخل الاسماك اليوم بشريموني اليوم نلقاو ب 16880 حتى 22 دينار 800 حسب الجوده بتاعها المرجان غالي شويه ب 54 و 600 القاروس بحري 44 دينار و 800 شفرات خشينه 22 دينار و 800 وشفرات صغيره موجود اثوام 9000 8000 9000 حتى 11000 الشفرات صغيره السفن 39 دينار و 800 الكلامار 38 دينار و 600 فما حتى 42 دينار حسب الحجم لامبوقه موجوده ب 18 دينار و 600 والسومون 68 غالي شويه في ذاك الحال القرنين 26 دينار و 800 حتى 33 دينار و 600 كنا نعطيو نادي نعطيو زوز يعني الادنى والاقصى يعني في الاسوام
0: اي
1: الكروفات خشينه ب 26 دينار و 800 حتى 36 دينار و 800 الورقه المربيه ب 22 دينار و 600 وفما اقل جوده ب 20 دينار و 990 الورقه البحريه غاليه شويه ب 44 دينار و 600 القرص الصغير 28 دينار و 600 التريليا ب 36 دينار و 800 هذا هو تقريبا كما قلت الاسوام في الاسماك سردينا ب 5 دينارات موجوده كيف نزلي موجود 16 دينار 800 حتى 14 دينار 800 التن بالكعبه ب 10 دينارات فما ب 12 دينار الجغالي غالي شوي من 54 حتى 56 حسب الحجم وهذا هو فما الشاوري الشايح ناديه موجود في الفترة هذه يتبيع الشاوري الشايح والبوري الشايح والعظم والعظام الشاوري الشايح موجود ب 50 دينار
0: الشاوري الشايح اي غالي
1: بالنسبة بالنسبة للأسماك نعم
0: بيه بالنسبة بربي الشاوري الشايح معناتها يتبيع غالي كيما المرقز الشايح اي
1: يتبيع غالي لأنه في الفترة هذه يشيخوه هما بعد ما يوفى الشاوري ويمشي يشيحوه ويتباع يعني الشاوري يجي في سلايت يجي في حاجات اخرى
0: واضح نواصل
1: بالنسبه للخضر اللي اليوم 15% البطاطا ب 2480 حتى 2500 الطماطم ب 2500 الجنويه 15% المليغرام السناريه ب 15% فما دينار القارص ب 4 دينارات الباذنجان 3 دينارات و 500 الفلفل الحلو ب 15% البصل ب 15% والمعدنوس ب 700 الخضره ب 600 القرعه الاحمر من دينار 15% القرعه الاخضر ب 4 دينارات والقمره ب 15% والخرش ب 2000 هذا بالنسبه للخضر في الغلال اليوم في البطيخ ب 15% الكيلو مازال البطيخ مازال موجود شويه 15% الكيلو التفاح 6 دينارات و 480 فما اقل جوده ب 5 دينارات الخوخ كراميل 9 دينارات 800 فما ب 7 دينارات و 980 الكيوي موجود دينار كعبه بالكعبه بذاك الحال الرومان 4980 العنب مسكي ب 5980 فما حتى الاكثر جوده بذاك الحال 9 دينارات 800 التمر موجود في فريت 5 دينارات الدق

0: بثمانية دقلة، فما ب 12 دينار وفما بعشرة بعشرة دينارات. هذا هو ينادي مجمل سوق سلاحدي بوشوشة ديو في اللحوم الحمراء. ينادي ديما في استقرار اللحوم الحمراء في أسوامها، في الهبرة ب 48 دينار و 80 جنيه، كوستات علوش ب 64 دينار و 80 جنيه، المرجيل ب 44 دينار و 80 جنيه، المرجيل الكرومة ب 41 دينار و 80 جنيه، المفروم نلقوه ب 46 دينار و 80 جنيه، كبدة قلب بقي ب 65 دينار، جنب عجول ب 39 دينار و 80 جنيه، فما لسان عجول ب 35 دينار، الهرج معجول 20 دينار. هذا مجمل الأسعار اليوم في سوق سلاح الدين بوشوشة ينادي.
1: واضح، يعطيك صحة فؤاد، شكرا لك، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل مستمعي تبع فينا يتفاعل معنا. تتفضلوا تكلمونا على 31 10 98 53 53 51 53، على ذمتكم الناس الكل. إن شاء الله نهاركم زين، متابعة طيبة لبقية برامجنا.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: اكسجين اف ام.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انتي ما تستحقش برودوي، انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57

0: 39 00 00.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
3: باين صوت تراكتور ماسي فرغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي لتراكتورات ماسي فرغيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
5: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم.
6: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم
5: على www.radiooxygen.tr.
6: على www.radiooxygen.tr.
7: أكسجين FM.
8: أكسجين FM بالصوت العالي.
7: بالصوت العالي.
9: أخبار أكسجين FM.
10: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي منطقة الدلالعية من عمادة الطواجنية معتمدي تاجومين، وأثناء قيامه بعملية الرجوع للوراء قام سائق جرار فلاحي بدهس 3 أشقاء مما تسبب في وفاة أحدهم والبالغ من العمر 6 سنوات وإصابة شقيقيه بجروح، أين تم نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي موضوع آخر، عاين ويلي بنزرت بحضور المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي السيد مهدي بالحاج وثلة من إدارة الوكالة والولاية مدى تقدم أشغال مشروع حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري والبالغ تكلفته المالية الإجمالية حوالي 100 مليون دينار، وين جدد خلالها ويلي بنزرت التأكيد على جميع الأطراف المسؤولة بضرورة العمل على الإيفاء بالتعهدات المتعلقة بجودة المنجز من تدخلات فنية ومواعيد الانتهاء منها، ولا سيما على أهمية تفعيل البعد التشاركي والتواصل الإيجابي في جميع المكونات المسؤولة، بما من شأنه توفير المناخات السليمة خلال مراحل الإنجاز وبالتالي تحقيق أهداف المشروع واندماجيته في محيطه. وبحضور كل من المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت السيدة شدلية جبري والمدير الجهوي للتجهيز ببنزرت السيد نوفل بن علي، اطلع ويلي بنزرت السيد سلمة بن يعقوب على سير إنجاز مشروع تهيئة وتجديد قسم النهوض الاجتماعي ببنزرت، وين أعرب عن تقديره للمجهود الجماعي اللي يبذل من قبل جميع المصالح الجهوية والمركزية لاستكمال مختلف عناصر ومكونات المشروع اللي باش يتم نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2026 الاستلام الوقتي لجميع فضاءاته الجديدة، بما من شأنه مزيد تعزيز المنصة الإدارية العمومية الاجتماعية والتضامنية والخدماتية ذات القرب من المواطن في ولاية بنزرت. وفي موضوع آخر، قام ويلي بنزرت نهاية الأسبوع المنقضي بتفقد سير تنفيذ مشروع بناء مركز البريد ومركز التوزيع البريدي في معتمدية تينجا، واللي تقدر كلفته المالية ب2 مليون دينار. وفي معتمدية راس جبل تابع ويلي بنزرت أشغال بناء محطة تخفيض ضغط الغاز الجاري إنجازها بالمنطقة في إطار مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي وادعى المقاولة المكلفة للالتزام بما هو محمول عليها في إطار الصفقة وأتمامها بصفة عاجلة مع احترام تام لكراسة الشروط كما أوصل مصالح الفنية المكلفة بالمراقبة إلى رفع نسق المرافقة والمتابعة للأشغال وتلافي كل أشكال التأخير الحاصلة حسب ما فادنا بها زميل طارق الجبار. وفي موضوع آخر، يحتضن فضاء معرض بنزرت الدولية طريقة السياحية سيدي سالم بنزرت معرض مفروشات وزينة الدار في بنزرت يوميا من 25 سبتمبر إلى غاية 11 أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة عارضين من كامل تراب الجمهورية التونسية. والمعرض مفتوح من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7:30 مساء. وعلى الصعيد الوطني، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع ديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية غدوة 23 سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرة النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على المؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. هذا وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاستها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. هذا وتشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتوعوية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وأمنة. وفي موضوع آخر، يشارك الديوان الوطني التونسي للسياحة في معرض السياحة الوافدة والمغادرة ببكين اللي ينتظم من 14 أكتوبر إلى غاية 16 أكتوبر بالعاصمة الصينية بكين، واللي في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. وأعلنت وزارة الصحة البارح الأحد عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيل هيلث كونكت 2026 اللي تحتضنه العاصمة تونس من غدوة 29 سبتمبر لغاية نهار 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من اليوم 28 سبتمبر إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بمدينة ميدرلاند بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وين تطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط كما تنظر في طلبة الإعفاء من الحصانة وتدرس حالة عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وعلى الصعيد الدولي، أنفى مسؤولين أمريكيين أن تكون للولايات المتحدة خطط لبيع أسلحة للصين، وذلك بعد أن ذكر السفير الأمريكي لدى بكين ديفيد بريدو أن رئيس دونالد ترامب عرض على نظير الصيني شي جين بينغ في مرحلة ما إبرام صفقة لنقل أسلحة أمريكية. ودعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بسحب تكون احيانا كثيفه مع امطار متفرقه ومحليا رعديه بالمناطق الساحليه الشرقيه للوسط والجنوب، وسحب تكون عابره ببقيه الجهات. والريح يكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أنه درجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات والبحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، لنعمل معا كأولياء ومربين إلى نشر سلوكيات صحية وآمنة لدى التلاميذ. السلام وفي الأمان.
0: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز على 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم وراي رايكم. وراي رايكم. أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز على 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم وراي رايكم. وراي رايكم.
7: راديو أكسجين FM.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
6: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
6: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
6: أما منين نبدأ
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعدي أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسي، وانت وانت الغالي عليه، غالي عليه. قولي
1: قولي عمل لك ايه
2: قلبي،
1: قلبي اللي انت ناسي.
3: الزمن الجميل، احلى الاغاني في الزمن الجميل. اليوم على أكسجين FM.
4: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق، ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتنسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
4: أكسجين FM، استمتع.

0: تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. مواد جديد من لازم بداية أسبوع موافقة ومريحة للناس اللي تابع فينا الكل، تسمع فينا الكل على 90 عام 4.5 وعلى السيت متاعنا www.radioxygen.in. مرحبا بالجميع. باش نرجعوا اليوم على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، باش نرجعوا زادة كيف باش نرجعوا على اجتماع الجمعية واللي تقال فيها الكل واللي صار فيها الكل واللي ريناه، باش نرجعوا زادة كيف على اللقاء دونالد ترامب ورئيس الصين في الصين في أمريكا، باش نرجعوا زاد على الزيارة السرية اللي صارت البارح لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني نتنياهو للإمارات، باش نرجعوا عليها بأكثر تفاصيل وشنو الزيارة هذه ولا فحواها وشنو يجم يكون وراء الزيارة هذه، قراءة في الوضع بصفة عامة العالمي سورتو الوضعية اللي مش مستقرة، ولا بد خاصة أسواق الطاقة اليوم اللي قاعدة تمشي وترتفع. دونك نرجعوا لها بأكثر تفاصيل. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تابعوا فينا الناس الكل على 31 10 80 90، تجموا تتفاعلوا معنا، تخلونا لي كومنتير على الباج متاعنا أكسجين تونيزي. بدايتنا بشكون بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الوزارة هذه بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة وعمران البشري شنظم غدوة 23 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة في كامل ولايات الجمهورية. شعارها باش يكون صحتك أولا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. نعرف الحملة الكبيرة اللي أطلقتها مختلف الوزارات وخاصة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشراكة مع وزارة المال الرياضة زد كيف وزارة الثقافة كلهم في الحملة الوطنية للحماية من مخاطر المخدرات. الهدف من القافلة هذه هو والقول في لذومة وتعزيز خدمات القرب لفائدة الشبان الصغيرات اليافعين للتعريف مخاطر المخدرات ودعم قدراتهم النفسية والاجتماعية لوقاية من السلوكيات المحفوفة من المخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة واللي هو نعتبره أهم حاجة في هذا الكل بينسور دور الأسرة في الحماية كيف في الوقاية المبكرة، مساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية عند صغيراتهم الصغير اللي نورمال واللي بدأ يكونسومي فما ديزانديس يجب البارون بيهم يفيق بولده ويتلهي بولده. نقعد ديما بالنسبة لي نعتبر قبل اللي باش تعملوا الدولة ومجهودات الدولة الكبيرة في الصنص هذية، تقعد ديما دور الأب والأم والأسرة بصفة عامة والعائلة في إن هي تلقى في ولدها على بكري، هي اللي تكون تكونترولي ولدها تعس على ولدها قبل ما يمشي في ثنية خايبة وبعد تقول الله غالب. وإن شاء الله إن شاء الله ربي يحمي صغياتنا. اليوم نحكي على حاجة منتشرة بطريقة كبيرة في مجتمعنا برتو، معناتها اليوم صغير باش يلقاه في الليسيا ويلقاه في الشارع ويلقاه في الحومة ويلقاه في الانترينمون ويلقاه في الستاد ويلقاه في المسرح ويلقاه في وين يمشي في السينما ويمشي يتحرك يلقاه قدامه. دونك لأننا نبازيو على التربيوي لكن زاد نبازيو كيف على الكونترول نتاع الأولياء، ولا هما اللي تابعوا صغيراتهم ويعصوا على صغيراتهم، والصغير اللي كونسومي باش تفيق بيه راه ما فيهاش، احنا الدخان تفيق بيه فما بالك كي يمشي درجة عالية من المخدرات وتقولي بعد ولدي ما فيقش بيه. دونك ظهرلي انت لهنا تحب تكون ما فقتش بيه ولا عامل روحك ما فقتش بيه، ما تنجمش تقولي راني ما نفيقش بيه. ان شاء الله ربي يحمي الصغيرات نتاعنا الكل كما قلنا، وان شاء الله تكون الامور كلها تحت السيطره. هذا اللي يهمنا بالنسبه للصغار زاد كيف اللي غرقوا سيء، عندنا مراكز وفما المراكز يتجم تمنع بهم صغارك وتحميهم بيان سور وتنظفوا لهم دنيتهم يعاودوا يرجعوا ان شاء الله مواطنين مريقلين، خاطر نهايه المخدرات راهي خايبه متجم فما حتى في حتى كا ولا حتى حاله ما سلكها بصفة عامة، معناتها النهاية نتاعها خايبة برشا، يا ما باش تموت بها هي، يا ما باش تموت في مشكلة، يا ما باش تموت في حادثة، يا ما صحيح باش دقدقك. معناتها في كل الحالات نحكي على مخدرات ثنيتها واحدة خايبة، يا سجن يا الموت، يا صحتك باش تدقدق، يا اما انت باش تضيع، يا اما باش تصير لك كارثة. معناتها في كل الحالات راهو مستحيل تقنعني انه المخدرات فيها ثنية باهية. صحيح هي من الأول باش تغريك وتزك ثنية خايبة واصحاب سوم باش يزوك ثنية خايبة وباش تغريك من الاول، لكن راه من بعد باش ترجع عليك كلها بالخايب. وكما قلت بالنسبة ليا نعتبر الدور الرئيسي هو الدور الدار والأسرة والعائلة، الدولة مشكورة باش تعمل قدر المستطاع وتعمل وحيت تكون قاعدة تعمل وديما نعمل الحملات هذوما، لكن يقعد ديما الدور الرئيسي دور الأسرة. سعيد جدا انه موجود معي عبر الهاتف السيد منصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والمسنين، باش ناخذوا معك اكثر تفاصيل. سي منصف مساء النور، مرحبا بك على اكسجين اف ام.
1: شكرا سي حمزة، تحية ليك ولكل ملتقيتي اكسجين اف ام.
0: كنت نقول دور الدولة مهم، دور الناس الكل والمجتمع مهم، لكن يقعد دور الأهم هو دور الأسرة. سي منصف فالوضعيات كيما هكذا هذه الاسره هي اللي تتحمل المسؤوليه الكبيره نتاعها باش انها ترعى صغيرها وتتلهي بصغيرها وتفيق بصغيرها بيان سور.
1: اكيد نشاطرك تماما الراي. وفي الاطار هذا خلينا نقولوا دور الاسره راهو ما ينطلقش وقت لا قدر الله واحد من العائله يتمس بالإفة هذه بصفة مباشرة تزل به القدم ولو لمرة واحدة كما نقول وكقال خلينا نجرب وكهو. دور الأسرة والمجتمع ككل ينطلق في إطار وقائي مبكر، بمعنى أنه قبل ما نوصل لقدر الله للمشاكل هذيك والتبعات نتاعنا خلينا نبداو من توا نتوقاو نتحصنوا كأفراد وكأسرة كمجتمع بصفة عامة من الإفة هذه. في الإطار هذايا خلينا نوضح كونه الخيار الاستراتيجي الوطني متوجه للعمل الوقائي بطبيعة الحال إلى جانب العمل الزجر الردع ذلك متقيسي، لكن الزجر والردع فقط لا يكفي. فنقاس المخدرات باش نواجهوها ونكافحوها لابد من عمل وقائي، وكلنا تربينا على جملة بسيطة برشا وعميقة في نفس الوقت وكبرنا عليها أن الكل نقوله في الوقاية في الوقاية خير من العلاج. إذا نفس الفلسفة وبنفس المنطق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن انطلقت في المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، وحاليا احنا في مرحلة برنامج وطني اتصالي للوقاية التشاركية. وقت نحكي وقاية تشاركية بمعنى كل هياكل الدولة مجتمعة يد في اليد للوقاية التشاركية. البرنامج هذايا فيه عديد المراحل، فيها عديد بالأخص معناها عديد نصوب نقول عديد المحاور. عنا سلسلة من الومضات اللي انطلقت من 10 سبتمبر، كذلك عنا عديد البرامج الإعلامية اللي قاعدة تتبث تباعا، وهنا نذكر بدوركم الإعلامي الهام ياسر في إنجاح المبادرة هذه، بمعنى أن الإعلام ما هوش مجرد شريك بل أعمق من هكا بكثير. الإعلام هو القاطرة الرئيسية اللي تدفعنا بحول الله للانتصار الحرب ضد المخدرات. إذن من محاور البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية التشاركية أيضا هو سلسلة من الأنشطة والتظاهرات. في إطار الأنشطة والتظاهرات هذه إن شاء الله عنا قوافل صحية نفسية متنقلة باش تكون في نفس الوقت متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية يوم غد إن شاء الله 29 سبتمبر 2026. إذن كل الولايات ستحتضن هذه القوافل الصحية النفسية المتنقلة. البادرة هذه صارت بين وزارة الأسرة بالتعاون مع ديوان وطن الأسرة والعمران البشري. القافلة هذه شنو الهدف نتاعها؟ الهدف هو تعزيز وعي أطفالنا مراهقينا شبابنا الأسرة بصفة عامة، تعزيز وعيهم بالمخاطر والآفة متاع المخدرات. وقت نحكي وتعزيز وعي بمعنى نوضحه الأثر السلبي على الفرد على المجموعة على العائلة بالخصوص. الأثر السلبي هذا ينجم يكون أثر على جسد الطفل أو الشاب أو الكهل، كذلك على الجانب النفسي. ومن هذا المنطلق باش تكون القافلة هذه متضمنة لعديد الأنشطة، متضمنة بالأساس عيادات يكون فيها إصغاء من قبل المختلفين يسمو للدعم النفسي للحضور. هذه باش تكون معناها في العموم، لكن في نفس الوقت باش يكون ثم دعم نفسي تحسيسي لكن موجه للأفراد اللي يطلبوا باش يتم سماحهم في فضاء خاص بهم يحترم الجانب السري في السماعات هذه. إذن إلى جانب النشاط يكون موجه للعموم، ثم عيادات باش تتولى السماع في مع احترام الخصوصية للأفراد. بالتوازي مع هذا باش يتم التوجه للأطفال في الفئة العمرية الصغيرة من قبل نوادي الأطفال المتنقلة. نوادي الأطفال هذه باش تأمن جملة من الأنشطة، لكنها الأنشطة هذه موجهة في اتجاه التوعية والتحسيس بمخاطر المخدرات. في إطار هذه الكل خلنا نوضح بعض النقاط اللي بالضرورة يلزمنا نوضحها المنبر الإعلامي بتاعكم ونرجوكم ألف تحية من خلاله، اللي يلزمنا نوصل للعائلة التونسية يلزم تفهم بعض النقاط. العائلة هذه العائلة التونسية أكيد كونها تستثمر في أطفالها، ونحن كهياكل دولة راهم شدوا على يدي العائلة التونسية لأن هي عندها دورها أساسي في الحماية وفي الوقاية. هذاك علاش نحن كلنا في خدمة العائلة التونسية باش نرفعوا مستوى وعيها وإدراكها بالآفة هذه. كيفاش ترفع المستوى الوعي والإدراك؟ الرفع المستوى الوعي والإدراك من خلال معرفة المؤشرات السلوكية والنفسية اللي تنجم تظهر على واحد من أفراد عائلتنا وخاصة هنا أطفالنا. في الفترة هذه يجب نعرف نفيق بالمؤشرات هذه ونعرف شنو نعمل من بعض المؤشرات هذه، بمعنى أن وقت لقدر الله واحد من أطفالنا من شبابنا في العائلة يتمس بالأسى هذه ولو لمرة واحدة في إطار تجريب كما نقوله في مجتمعنا، راهو يلزمنا ما نحشموش، ما نعملوش وصم، ما نخافوش من الحكاية هذه، ونطلبوا المساعدة من المختصين. لازم تكون عندنا الجرأة باش نواجهوا الحكاية هذه، ويكون عندنا ثقافة طلب المساعدة من الجهات المختصة. ونذكروا في الإطار هذه كوئات المخدرات نفست المجتمعات بأسرها، فماش مجتمع في منأى الظاهرة هذه، والمجتمع التونسي واحد مؤثر من المجتمعات هذه اللي تمست بالظاهرة متاع آفة المخدرات. هذيك علاش ميزمناش نخبيه وجوهنا، ميزمناش نحط روسنا في التراب، بالعكس نخزروا احنا في المراية، نعرفوا حقيقة وقعنا ونواجهوا الظاهرة هذه بكل رباط الجأش، ونحن متيقنين الانتصار. الانتصار لأنه رهننا في المبادرة هذه على عنصرين رئيسيين، رهننا على الطفل في حمزة الطفل التونسي اللي كل من راهنوا عليه نبلغوا نتائج الحقيقة يبهرنا، ونتائج أكثر من المتوقع. وذاك عليه زاد الطفل هذايا في إطار المبادرة بصفة عامة وفي القوافل هذية زاد باش يكون هو يتلقى الحد الأدنى المعرفي اللي يخوله باش يحصن نفسه، وكذلك باش يكون هو بيدوبات ومؤثر في المحيط الداربي. ونقصد هنا الأقران، ونعرف كلنا كونه المساج اللي تعدى من طفل إلى طفل ينجم يكون أعمق ومؤثر أكثر من المساج اللي تعدى من كاهل أو من شاب إلى طفل. كذلك راهنا في معناها في إطار المبادرة بصفة عامة، وتحديد كذلك في هذه القوافل الصحية النفسية المتعددة الاختصاصات، راهنا أيضا على الأسرة. هذيك علاش يكون التوجه فيها للأسرة والعائلة. الأسرة التونسية اللي ثبت كونها في حاجة لمن يسمعها، في حاجة لمد يد المساعدة. وذاك علاش وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خطوط خضراء موجودة على ذمة العموم مجانية، تعمل 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. الخط الأخضر 1809 ورقم النداء 192 هما على ذمة العموم. ومش بالصدفة كونه اللي يرفع السماعة ويستمع ليكم، وخلنا نتوجه هنا للعائلة التونسية، هو مختص نفسي، مختص نفسي اللي يقوم اللي يعرف الإصغاء مليح، يعرف يرشد ويعرف يوجه. هذاك علاش ندعو الجميع باش يكونوا اليد في اليد. وقت نقولوا الجميع إلى جانب هيكل الدولة، الفرد، الأسرة، المجتمع بصفة عامة، المنظمات، الجمعيات، الكل مدعوون باش يشاركوا في المبادرة هذه للوقاية من خطر المخدرات. ومن خلال من بينكم فرصة باش توجهوا بنداء آخر إلى كل إعلامي، وأنت واحد منهم سي حمزة، ويعطيكم ألف صحة لتخصيص هذه المساحة الزمنية. إلى كل إعلامي ناجح، إلى كل رياضي ناجح، إلى كل فنان ناجح، لكم جميعا نقولوا، كذلك المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكم الكل نقولوا أن الطفل والشاب في تونس راهو يتبع فيكم مليح ويتأثر بكم، انتوما القدوة ليه. إذن هذاك علاش نحن معاملين عليكم جميعا باش تكونوا يد في اليد مع المجتمع التونسي لمجابهة آفة المخدرات.
0: سي منصف، وين يلقاوهم القوافل هذوما؟ ويمشي وغدوة
1: بالفعل القوافل هذوما باش ينجموا يتوجهوا الخيانة اللي يحبوا ينتفعوا بالعيادات اللي باش تأمنها القوافل هذية. نعاود نذكروا اللي هي بالتعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، يتوجهوا المقرات المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي موجودة في مركز الولاية، معناها في وسط كل ولاية نلقاو مندوبية جهوية لشؤون المرأة والأسرة اللي هي تمثل معناها الوزارة في مستوى جهوي، ونجموا ياخذوا البيانات كافية الظافيه بخصوص القوافل هذه اللي باش تتزامن. وعاود نذكروا خلينا المستمعين كونها تتزامن ان شاء الله كلها متزامنه يوم 29 سبتمبر اللي هو يوم غد ان شاء الله.
0: دونك غدوه 9 نتاع الصباح بالنسبه لولايه بنزرت، غدوه 9 نتاع الصباح تلقاوها في مقر مندوبيه الاسره والمراه والطفوله وكبار السن في بنزرت، واللي هي موجوده في وسط البلاد مقر نادي زهور القديم، معناتها باش نبدا الثقافه غادي كتلقاوها، تنجموا تمشيو تتوجهوا وتاخذوا كل المعطيات مع المختصين باش يسمعوكم ويستناوكم للدعم الصحي والنفسي. سي منصف، اليوم كي نقولوا القافله الوطنيه، كي نقولوا الحمله الوطنيه والمبادره الوطنيه التشاركيه، قداش من وزاره موجوده في الـ في الـ في الـ في المبادره هذه؟
1: الف شكر مره اخرى سي حمزه على اتاحه الفرصه. ساعات واحد يسهى باش يسمي لخيان وزملاء الكل، الف شكر على السؤال هذا. وقت نقول مبادره تشاركيه، اولا هي ليست حمله، هي ممتده في الزمن، معناها خطر حاجه تمس المجتمع، ونعاود نذكر كونه هذا خيار وطني. اثنين، كل هياكل الدوله دون استثناء منخرطه في هذا التوجه الوطني. وقت نحكيه على مجابهه افت المخدرات، وزاره الداخليه تقوم بعملها معناها الردعي والزجري، لكن في نفس الوقت هي اليد في اليد مع مختلف الوزارات في الجانب الوقائي، كذلك وزارة المالية من خلال التدخل الميداني لأعوان الديوانة، كذلك وزارة الثقافة وما أدراك ما الثقافة،
0: صحيح،
1: هي
0: الجديد
1: نحبه يكون موجود في المجتمع التونسي، وزارة الشباب والرياضة،
0: صحيح،
1: أيضا لها ضلع كبير في المجال هذا، وزارة التربية اللي تحتضن في عديد المناسبات عديد التظاهرات ومشارك فعلي معناها في المبادرة هذه، وزارة الشؤون الدينية وما أدراك ما الخطاب الديني اللي أثر في المجتمع العربي المسلم. كل وزارات دون استثناء
0: تقريبا تلقى كل وزارات
1: داخل في هذه المبادرة. وأكيد النصر سيكون حليف المجتمع التونسي.
0: ولهنا ديما نأكدوا سي منصف في الختام على دور الأسرة، تقعد هي الجدار رقم واحد، ولا هي الأولى المتدخلة في المواضيع هذه؟
1: أكيد الأسرة هي في نهاية المطاف

0: دون استثناء. وهذا اللي اثبتته معناها الـ الـ الـ الابحاث الاجتماعيه الميدانيه وكذلك الملفات اللي تعهدوا بها مثلا زملائنا في مكاتب مندوبيه حمايه الطفوله وكذلك زملائنا في الصحه وفي مختلف المجالات. نذكروا ايضا انه ما يلزمش تحشم العائله ويلزم تطلب المساعده من اي جهه رسميه في كيفيه التعامل مع هذه الآفة. لا قدر الله كتحل معناها حاجه من نوع هذايا بعائله تونسيه. إذن الدعوة للجميع للانخراط في هذه المبادرة التشاركية، الدعوة للجميع لتكون هذه الحرب على آفة المخدرات حرب مجتمعية، والنصر أكيد سيكون حليف المجتمع التونسي.
1: شكرا سي منصف، يعطيك صحة. تحية كبيرة للسيد منصف بن عبدالله المندوب العام لحماية الطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على كل هذه التوضيحات. ونذكر ونغد الوزارة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظم قوافل صحية ونفسية متنقلة باش تكون في كامل تراب الجمهورية في كامل الولايات في كل ولايات في مقار المندوبيات الجهوية للأسرة. تسعة تصبح فوالا دونك يلقاو فيها تقريبا الناس كل في الحملة الوطنية لتندرج القفلة الصحية النفسية المتنقلة تحت شعار صحتك أولى اللي يجي في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات. دونك غدوا يلقاو مختصين في القوافل هذيا بالصغار للدعم الصحي والنفسي بكل خصوصيه بكل سريه، يفسروا لهم يعطيوهم شنو يعملوا ما يعملوش شنو لي بيست اللي يمشيو فيها. ديما نحكيوا على انسان يحب يرجع للثنيه يحب يصلح من روحه يصلح اللي عملوا والغلط بيان سور سينو البقيه راهو دور الاسره يقعد مهم جدا. اذا ولدك غارق انت لازمك تفيق ولازمك ترجع ولدك للثنيه وتلزو باش يرجع للثنيه خاطر ثنية ماشي فيها غلط وما عنده وين يمشي ما عنده وين يوصل في الاخر. واحنا في مجتمع زاد ما يرحمش كما قال سي منصف اليوم زاد مهم مناهضة الوصم، لانه اليوم في تونس مالوغوزمون في كل شيء احنا لي زيتيكيت لصقوهم في الناس، فما بالك باللي طاح الثنية هذية ما فما كان وصم في تونس. ما تقلقش روحك، حتى كي يحب يصلح شوف يخليوه شوف ليه يدخل حبس شوف يخليوه ينتقل المجتمع شوف ليه. واحنا ضد الحاجة هذية ومناهضة الحاجة هذية ما فيهاش كلام، لانه اليوم اذا غلط يعاود يصلح يحب يرجع ينتقري المجتمع من حقه باش يعاود يصلح. والناس كلنا نغلطوا، فما يغلط عينين جربار وفما اللي خلي كيكا وسكت. معناتها دونك اليوم اذا نحبوا نعايروا باش نعايروا بعضنا الناس الكل، وهذا للاسف الخايب في بلادنا. بالعكس لازم نتعلموا نحبوا بعضنا، غلط حب يصلح من روحه وسيبه خلي يرجع للثنيه وان شاء الله ربي يهديه. ديما نقولوا كلمه طيبه ان شاء الله ربي يهدينا الناس الـ الكل. تحية كبيرة للسي منصف، تحية لكل مستمعينا. وكما قلت غدو الموعد في مندوبيات الجاوية وفي بنزرت، مندوبية الجاوية كما قلنا موجودة في بنزرت مقر نادي الزهور سابقا ولي موجود جزء بجنب دار ثقافة الشيخ دريس. بشيو غاديكا تلقاو كل اللازم وكل النصائح اللي تجمو تاخذوها وان شاء الله يا ربي كما قلنا يهدي الجميع. مازال نتواصل معكم، فلازم 30-10-98 باش تتفاعلوا معنا. مرحبا بالجميع.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك

0: تيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة مفهمة، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
1: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
3: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.
4: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم، أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.ta، على www.radiooxygen.ta.
5: أكسجين فام،
6: أكسجين فام بالصوت العالي.
7: أخبار أكسجين فام،
8: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، صدر ظهر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بلاغ عن الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإدارة المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت إعلامي لكافة الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وكافة المواطنين أنه يتم اليوم بداية من ماضي ساعة ونص الانتقال الفعلي لوحدة قاعة الولادة ووحدة طب الولدان إلى المقر الجديد هو مركز طب النساء والتوليد والأطفال والرضاع ببنزرت. وبهذا الانتقال يستكمل اليوم نقل جميع الأقسام والوحدات التابعة لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع إلى مقراتها الجديدة. وندعت إدارة الجهوية للصحة بهذه المناسبة جميع الحالات الاستعجالية للولادة والمرافقين إلى التوجه إلى المقر الجديد اليوم بداية من ماضي ساعة ونص بعد الظهر. وفي موضوع آخر، وفي إطار متابعة نشاط المؤسسات الثقافية بولاية بنزرت والاستعداد لانطلاق الموسم الثقافي 2026-2027 وضبط مختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، انعقدت نهاية الأسبوع جلسة عمل بإشراف السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت، وين اتطرقت الجلسة إلى مجموعة من النقاط من أبرزها الاستعدادات المتعلقة بافتتاح الموسم الثقافي الجديد وتنظيم تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالمؤسسات الثقافية وتقييم الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح لسنة 2026 ومتابعة الاستعدادات للمشاركة في المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح. كما ضمنت الجلسة كذلك متابعة الاستعدادات لتنظيم المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمراكز الثقافية ومتابعة البرامج السنوية للمؤسسات الثقافية بلجيا ومتابعة نسق التصرف المالي لها والنظر في المشاريع المفتوحة من قبل المؤسسات في إطار الدعوة إلى تقديم مشاريع إبداعية مبتكرة مع متابعة مدى العناية بالبنية الأساسية والمظهر الخارجي للمؤسسات الثقافية بولاية بنزرت. وفي الشأن الثقافي كذلك وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وعدد وتنظيم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت، تستعد ولاية بنزرت بخطى حثيثة لاحتضان فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع أيام 2 و3 أكتوبر المقبل، والمتعارف عليه أن مسرح الشارع هو شكل تعبيري وفني يقدم عروضه في الفضاء العام المفتوحة دون الحاجة إلى خشبة مسرح تقليدية أو جدران أو ستائر حمراء. فعلى امتداد 3 أيام يكون عشاق الفن الرابع على موعد مع عروض مسرحية وطنية ودولية من خلال مشاركات مغاربية وعربية، ويمكن أن تشمل عروض مسرح الشارع الموسيقى والرقص والأداء الشعري وغيرها من الأشكال الفنية. هذا وقد شهدت الدورة الفارطة نجاح من خلال حسن توظيف الفضاءات الخارجية مثل حديقة بلدية بنزرت وحديقة وسط مدينة بنزرت وساحة المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت لاحتضان عدد من العروض المسرحية وسط إقبال جماهيري كبير، حسب ما أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، تحيي تونس اليوم 28 سبتمبر 2026 مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت الشعار معا أقوى ضد داء الكلب. وفي تصريح إعلامي ليها، قال المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة سيد مهيب المهري أن وزارة الفلاحة تضع على ذمة المواطنين 197 نقطة تلقيح قارة للحيوانات بصفة مجانية، إضافة إلى 160 نقطة خارجية للتشجيع على الإقبال على التلقيح وتسهيل العملية بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. وقال إنه في إطار إحياء هذا اليوم تم برمجة 220 تدخل بالمدارس لتعزيز الوعي بأهمية التلقيح وطرق الوقاية من داء الكلب. عفانا وعفاكم الله. وفي شأن اقتصادي، تجاوزت المبادلة التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال سنة 2025 عتبة 1 مليار دينار تونسي فاصل 1 لتبلغ قرابة 1 مليار دينار فاصل 144 مقابل 964 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك نمو بنسبة تقارب 18.6%. هذا وسجلت الصادرات التونسية نحو المملكة ارتفاع لافت، إذ انتقلت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276 مليون دينار فاصل 2 سنة 2025، أي بزيادة تقارب 136% في مؤشر على تنامي حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية وتوسع فرص النفاذ إليها، حسب إحصائيات مركز النهوض بالصادرات. وتطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نهار 34 سبتمبر الجاري برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني نحو الصناعة 4.0 في تونس الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيا والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. إذا أعدت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد التونسية وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026، وذلك حسب ما أفاد به عميد المهندسين السيد محسن الغرسي، اللي قال في تدوينة ليه أنه إعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقا من اعتبار معاشة تونس خلال صيف 2026 بمثابة جرس إنذاري استوجب التحرك، وأكد أنه العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء للإعداد لمقترحات عملية في مجال الطاقة. وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدوة 3-29 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل الصحية فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصين في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. هذا وتشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتوعوية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر الثقافة الوقائية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وأمنة. وعلى الصعيد الدولي، اضطرت طائرة ألمانية إلى تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا بعد اشتعال بطارية الشحن محمولة كانت مع أحد الركاب على متن الطائرة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم لأن المحادثات الجديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعدما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان معاودتها سريعا. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 74,022 شهيد، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 175,980 مصاب في قطاع غزة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بسحب احيانا كثيفه مع امطار متفرقه محليا رعديه بالمناطق الساحليه الشرقيه للوسط والجنوب وسحب عابره ببقيه الجهات. اما الريح فتكون القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل الشماليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن درجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي ملعب ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح نجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: لازم على
1: اكسجين افا وسيماكم في لازم لازم. مرحبا بالجميع. كما قلت نرجع على اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده باش نحكيوا زاده كيف على زياره الرئيس الصيني شي جي بانغ لامريكا ولقاءه لدونالد ترامب وعوده للزياره السريه اللي صارت البارح وصفتها عديد وسائل الاعلام بالزياره السريه خطر غير معلنة أبو ظبي العاصمة الإمارات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. حضر معنا السيد عبدالله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق نتفاعل معه ونخذ معك أكثر تفاصيل كالعادة وقراءات. سي عبدالله مساء النور، مرحبا بك.
2: أنا وسهلا، تحياتي لك أخ حمزة وللمستمعين، مرحبا.
1: نعرفش تحب نبدأ بالمقلوب، كيفاش نبدأ زيارة البارح؟ علاش سرية؟ علاش غير معلنة؟ نجم نقول زيارة خاطفة؟ شنو حب يعمل؟ شنو صار زعما بينه وبين الإمارات؟
2: بسيط جدا، الجواب على سؤال هذا بسيط جدا. نعرفوا اللي يقولون للإسرائيليين أنه والأمريكان كذلك في عدة مناسبات، لأنه هم ما يخبيوا حتى شيء، يقول لك ثم قطيعة بين الشعوب هذه وحكامها، وحكامها مثل ما أشار له بطريقة صريحة ترامب في عدة المناسبات في زياراته للمنطقة، يقول لهم لو كان نرفع عليكم يدينا الحكام بتاعهم يعني جماعتين ما تلقاوش رواحكم، بحيث بالطبع يلزم نوع من السرية مثل ما قاعدين نشوفوا في أقصى العالم العربي في المغرب مثلا اليوم، مظاهرات يعني ضد التطبيع. بالطبع الشعوب ما هيش قابلة هذا، ونعرف الشعوب العربية الكل ترنو يعني تسعى إلى على الأقل التنسيق والوحدة، وهذا سبب وجود جامعة الدول العربية اللي ما هيش قاعدة تلعب بدورها، اللي قاعدة تحتج على الحوثيين يعني أمر عربي عربي، وما هيش قاعدة تحكي على حرب الإبادة. ونعرف كل زعماء حكام العرب تقريبا مع بعض الاستثناءات اللي قاعدين مطبعين مع النظام يعني الاحتلال من ناحية، وقاعدين يبيعونه مش مطبعين معاه بركة ويتقابلوا معاه، قاعدين يبيعوله في ثروات كبيرة بأسوام تفاضلية. نعرفوا اللي مصر انت حسني بوارق قاعدة تبيع يعني لسنوات عدة في الغاز متاحة بسعر تفاضلي لإسرائيل، ونعرفوا وقت الحرب هذه ما لوش وجود القواعد في بقاع مختلفة من البلدان الخارجية والشرقية، وعلاش القصف اللي يقع من طرف إيران داخل هالبلدان هذه قواعد أمريكية، ونعرف أمريكا جات الغازي باش تدافع على إسرائيل، ونعرف الهجوم متاع اللي يقع على إيران يعني متزامن إسرائيلي أمريكي، بحيث ما نستغربوش كيف نشوفوا حاجات كيف هكا بالنسبة للناس المطلعين على الأمور هذه ومن مستوى معين.
1: مش مالفة تصير خاص يا عبد الله، اللي مستغربة منه الناس الكل انه مش مالفة تصير،
2: يقولوا انه 7 اكتوبر ما سمعش كلام يعني
1: اي فوالا هذا هو خلينا نفسروا للناس سي عبد الله اللي صار، خاطر فما جدل اعلامي كبير المده هذيا، هي صحيفه هاريتس الصهيونيه تقول انه جاء تليفون من محمد بن زايد حذر فيه نتنياهو نهار 23 سبتمبر 2023 يعني قبل بجمعتين، قالوا رد بالك راهو فما اتاك باش يصير في النهار الفلاني، يعني عنده معطيات كل محمد بن زايد. قال لك الاخر الاجابه نتاع رئيس حكومه الاحتلال قال فماش منه تليفون هذايا وباش نقاضي الجريده وهذا اللي صار. اي معناتها شنو طلع باش يقولوا اكذب عليهم؟
2: لا هو محمد بن زايد وغيره، احنا نعرفوا الحسين نتاع الاردن مشى في الحرب 73 لجولدا ماير وقال لها تقول لك ربما مخادعه هذه، وقال لها رب شي يهجم عليك تهجم عليك مصر وسوريا إلى غير ذلك، ما عملتوش كل دمائر، وهذا تكتب في مذكرات الكثير. بالنسبة للحالة هذه بعينها يعني المشكلة نتاعنا علاش باش يقاضي معاريف؟ لأنه يمشي للحبس، لأنه ماتوا ناس، وإذا كان أنت في بالك وما نبهتهمش باش يتخباوا وما نبهتش الوسائل الدفاعية نتاعك باش تحميهم، الموتى أنت مسؤول عليهم إذا كان وصلك الخبر وما اتخذتش الإجراءات اللازمة. هذا هو المشكل هو فين، لأنه نتنياهو هو حتى لو كان ينجح في الانتخابات إذا كان تقوم به قضية من نوع هذا ويثبت يعني باش يعيطوا المعاريف يقول أمين جاك الخبر هذا ويثبت عليه هذا تثبت عليه التهمة هذه باش يمشي العبس، لأنه ثم أرواح ماتت هما بنفسهم هولوا الموضوع، قال لك قتلونا حتى دي بي بي إيه بيبي هذوما اللي ماتوا والنساء والرجال وإلى غير ذلك، وانت تعرف اللي باش تصير الحكايه وما اتخذت حتى اجراء باش تحميهم. هذا هو الموضوع طبعا.
1: واضح. كيفاش تابعت الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات؟
2: لا، الجمعية العامة هي يعني طقوس نجم نسميها نواميس، يعني طقوس، شعائر سياسية مش دينية، شعائر يعني يمشي كل عام غادي، وكل واحد يحب ينمع صورة بلاده، مثل ما سمعنا خطاب رئيس وزراء العراق أو أي شخص الداخل باش يوري اللي سياسته صايبة، وإذا كان ثم أمور تعبة شوية راهو الخصوم ولا الشركاء ولا إلى غير ذلك. هذا هو الجمعية العامة، ماهيش ملزمة، حتى احنا نعرف ثم مجلس الأمن وثم الجمعية العامة. مرات وقت اللي أحد القوى بتاع الخمسة اللي يتمتعوا بحق الفيتو ترفض قانون يمشيوا للجمعية العامة، الجمعية العامة تاخذ قرار لكن مش ملزم، ما ما ما ما يحصلش تحت طائلة فصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة اللي يوجب استعمال القوة لإنفاذ القرارات متاع المنتظم الأممي هذا. الجمعية العامة يعني كما قلنا يعني حفلة وكرنفال.
1: فوالا جيتش نقول لك
2: على هامشو، مثل ما شفنا يتقابلوا على هامشو ويحكيوا على امور متعدده الاطراف، لانه ما توفر لهمش كل يوم فرصه باش يتنقلوا بالبلدان بعضهم بعض في الحج هذاك نتاع الى الى الى جوار البيت الابيض، يعني يتقابلوا ويعني في بنفس المناسبه رئيس جمهوريه ولا رئيس وزراء ولا وزير خارجيه يلقى 15 20 من الناس اللي عنده معهم ملفات يحب يحلها ولا يتباحث فيها على هامش الجمعية العامة، يتقابلوا هي مناسبة هذيك لحل مشاكل أخرى ربما ولا الاقتراب من حلولها.
1: غياب رؤساء دول بعينها رسائل ولا عادي؟
2: لا لا عادي، ما عندهاش يعني ثم كما قلت أنت والملفات، على خاطر رؤساء الدول هذا يلزمنا نقولوا للمستمعين أنه معظم البلدان اللي وازنة وجدية يعني تحكمها مؤسسات، رئيس الدولة يمشي ولا ما يمشيش المؤسسات يقولوا له أنت ونوعية الملفات اللي بشيقع التداول فيها، وأنت ونوع الحضور من الجانب الآخر، وقت اللي يقولوا له احنا شفنا في مناسبات معينة، وقت اللي دوغول باش يمشي البقعة فينا ولا ولا ولا ولا جمعية عامة ولا كذا، ثم برشا ناس يشدوا حزيمتهم ويتجهوا نحو البقعة اللي ماشينا خاطر عندهم ملفات باش يعالجوها معاه ويعرفوا في المستويات الأخرى ما يوصلوش الحلول التي يصبون إليها. هذا هو راهو المؤسسات تقول للرئيس وتقول لوزير الخارجية وتقول كذا، وديما فيها مدلول، يعني وقت اللي يمشي وزير الخارجية، وقت اللي يمشي رئيس الوزراء، وقت اللي يمشي كذا، فيها مدلول يعني، وفيها مصلحة، يعني ما هيش عفوية، ما هيش قرار شخصي من رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية ولا أي وزير آخر. حيث المؤسسات هي تملي على المسؤولين، لأن المؤسسات فيها مستشارين، فيها ناس يقرأوا الملفات، فيها ناس فنيين يعرفوا قيمة الملف هذاك، نجم يكون وزير سياسي ينبهوه، يعني نجم يكون رجل ثقافة ويسير في وزارة مثلا كما شفنا في عدة مناسبات في دول مختلفة، يسير في التجهيز، يسير في كذا، يسير في المواصلات، يسير في كذا، يجوه الناس اللي يعرفوا من مستوى عالي في الوزارة واللي هما يعني يعرفوا الشقيقة، الوزير ينجم يقعد عامين ثلاثة في وزارة، ثم ناس اللي مدير عام مش يولي مدير عام على الأقل 20 سنة يلزمه، حيث يعرف الدقائق بتاع الأمور في الوزارة هذيك، وهو اللي يشير على الوزير يعني يمشي ما يمشيش، ايش يعمل ايش يقول، حتى الخطاب بتاعه يحضره له المؤسسات، ما هوش خطاب عفوي وارتجالي وجدت به قريحة اللي ينطق الخطاب هذاك.
1: ولو انه تحس خطاب ايران والصهاينة معناتها وكأنه جايين للليزاتاك، معناتها زوز بشتكيوا بعضهم وضربوا بعضهم في علاقة بأمريكا،
2: على خطر المؤسسات متاعهم، الحرس الثوري والمرشد الأعلى وكذا، هذاك الاتجاه متاعهم، أنا جمش يمشي الحرقشي ولا رئيس الجمهورية يمشي بش يقول حاجة
1: لا مخاطر، احنا يقول لك احنا في وضعية متاع انه نلقاو فورميول نخرجوا بيها حد ما يخسر، ايران ما تحبش تخسر وامريكا ما تحبش تخسر واترابيرهم الكيان الصهيوني بطبيعه، وبين يقول لك نعاود نستنى في الحرب، الناس كل تي في جي في الخيار هذايا، معناتها
2: اليوم نصيروا مشكله اللي ما نتبهولهاش وسائل الاعلام في العالم الكل. مشكله كبيره ياسر ربما تنفردوا بها انتوما الاكسجين.
1: ايوه
2: اليوم امريكا بصفة ضمنية نصبت الصين في اللقاء اللي جرى ما بين ترامب جينبينغ، نصبت الصين قائدة المعسكر المقابل. شفنا الطريقة الشكل والمضمون. شفنا ترامب كيفاش في العادة يبدأ يرج في اليد متاع الشريك متاعه ويبدأ يسلم عليه ويعربد ويبدأ كذا. المرة هذه شفناه كيفاش عمل جينيفليكسيون، يعني اثنين ركايبه باش يسلم على مرت رئيس الصيني. وهذا يحصل في فترة، وأنا نحب نقول لك وزن الكلام اللي قاعدين نقوله فيه توا، يعني يحصل في فترة اللي قيادة المعسكر الغربي تاع أمريكا ولا أصبح مشكوك فيها، على خاطر قيادتها تمشي يعني تمر عبر يعني منظمة الحلف الأطلسي. وصرح ترامب بنفسه أن وقع التخاذل من طرف الأعضاء الأخرين، شفنا إسبانيا شفنا فرنسا كذا، يعني التخاذل أنهم عاونوه في حكاية إيران. وتقريبا ترامب قاعد اعترف ضمنيا بصفة غير مباشرة بخسارته مع إيران، والاتجاه للصين تقريبا بربي توصلنا، لأن الوساطات الأخرين اللي تم فيها شوية تكلف تاع قطر شنو وزنها والأخرى شنو وزنها إلى غير ذلك، يعني ولا فيها مصالحهم مثل باكستان لأن باش تقعد راس راس هي والهند وهي حالة حرب على المياه وعلى الكشمير إلى غير ذلك. اليوم تقريبا بطريقة صريحة ربما وقت اللي يعني انفردوا بعضهم بعض يقولوا بربي كل إيران تخفف علينا. حتى الكلام اللي قاله الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في نيويورك بخصوص الانتخابات، ذكر بالذات قالوا نجم نلقاو اتفاق قبل الانتخابات النصفية. لازم جاتهم إشارة من عند الصين باش يسهلوا على خاطر اللقاء من مستوى ترامب رئيس أمريكا ورئيس الصين ما يحصلش بصفة ارتجالية و يقع الأداء منذ أشهر.
1: ميساج خلنا نمشي خاطر أونشينيت بعضه معناتها سي عبد الله، خلنا نمشيو للقاء نتاع شي جيبانغ رئيس الصين ودونالد ترامب رئيس أمريكا. البيان الختامي فيه ثمانية نقاط تم الاتفاق فيها. النقطة منهم هذه اللي كنت تحكي فيها هي أنه اتفقوا أنه إيران لازم تلتزم بعدم تطوير الأسلحة النووية، وأنه لا يجوز لأي دولة أو مؤسسة فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية. دونك كيفاش تقرأ الاتفاق اللي صار بيناتهم على النقطة هذه؟
2: لا، هذا أنا نحب نشوف الرمزية أكثر من المضمون، لأنه الصين حتى التو ما تحكمش في إيران، شريك متاعها إيران مثل روسيا. كل ما في الأمر
1: ما تسمعش كلامها إيران.
2: نتمسكوا بالنقطة الأساسية أنه أمريكا اليوم تتعامل مع الصين، وهذا جديد الشيء لهذا الكل.
1: ند بند
2: نذكركم في حاجة أخرى اسمها ماكارثور، هذا اللي كان قائد القوات الأمريكية في آسيا وفي كوريا بالأساس، اللي طلب من رئيس ترومان وقتها عام 53 قالوا نقبلوا على الصين خاطر باش تولي دولة عظمى ومش تقلقنا ولا نروح به، وقالوا استقبال كبير في في في أمريكا إلى غير ذلك. بحيث الصين اليوم ضمنيا بل زوج نقاط اللي تفضلت أنت بذكرها منذ حين، يعني اعتراف بريادة الصين لبقية العالم، يعني أمريكا تحب تحاول
1: هنا، يعني كأنه إيران باش ما نقولش تسمع كلام الصين، يقول لك أموا إيران تاخذ بخاطر الصين.
2: لا، ما ثماش ما يخذ خاطر في كما قلت لك منذ حين، السياسة ما فيهاش ما يخذ خاطر.
1: لا، هي ما عندهاش قلق. ما نصور الصين عندها مشكل كان إيران تمتلك أسلحة نووية، وما نصورش الصين عندها متقلقة خاطر ماهيش من الدول اللي مرسوم عليها ومحطوط عليها رسوم. سي عبد الله، يعني هي بتبيعتها اقتصاديا قاعدة تعدي في السفن نتاعها وما عندهاش مشكل. دونك لانيدا باش تدخل روحها راهي باش تكون وسيط نتاع انه الطرف الاخر يسمع مني. صين وتنجم بلغتنا إيران تنفخهم الزوز معناتها.
2: لا، إيران هي بكل صفة ماهيش بيسيخوا كلام هذا ولا هذا. بالنسبة لي الصين شريك، والصين مرتبطة. الصين تاخذ تقريبا في 20% من مواردها
1: بالضبط
2: بالمنطقة هذيك، والصين مرتبطة بإيران وروسيا. والصين كما قلنا في مناسبات سابقة أنه شغلت ثلاثة في السنوات الأخيرة القليلة الأخيرة هذه شغلت ثلاثة حاملات طائرات، يعني تحب يكون عندها حضور. والصين ما يساعدهاش باش تسهل العملية على أمريكا. كل ما في الأمر أن هي بنفسها عندها مصالح، ثم مصالح انتقالية، مصالح ظرفية توا وانتقالية اللي ما هيش باش تبقى بعد مدة، ونستناو في الانتقال الطاقي إلى غير ذلك. ومصالح جغرافية دي تعرف طريق الحرير تو اللي قاعدة تخدم فيه الصين، يعني الشريان نتاع الحياة نتاعها لأن على عظمتها ما تنجم تعيش إلا ب يعني بالتجارة وبالتعاون مع دول أخرى إلى غير ذلك. نعرفوا روسيا الموارد عندها شريكها إيران و يعني الثلاثة وتركيا تحب، على خاطر تركيا مثل ما أشرنا له في مناسبة أخرى تركيا قاعدة تأكل وتقيس لأن هي عضو في الحلف الأطلسي، وشفنا الحلف الأطلسي قاعد توا يتفكك ما هوش قابل باش يساهم كما طلب منه ترامب ب 5% من الموارد نتاعهم سنويا، ما هوش قابل. وثم شكون هدد مثل إسبانيا أنه ينسلخ يخرج من الحلف هذايا، بحيث في الوقت الحاضر ثم يعني إعادة تشكل الخارطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية من ناحية، ومن ناحية ثانية كما قلنا تركيا اللي هي عضو في الأوتان ما زلت ما عرفتش قاعدة تحلل يوم بيوم وساعة بساعة تقريبا، يعني حسب التحولات اللي قاعدة تقع، يعني اش باش يكون موقفها من هذا الملف أو ذاك، باش من بعد تضمن روحها الموقع اللي ينسجم أكثر مع مصالحها. اليوم ما ثم حتى شيء، اليوم نجم نحكيه على شكون اللي يسميه الفرنسيس اني كيليبر ديناميك، يعني توازن نشيط ماهوش مستقر. واليوم العنصر الاساسي اللي لازم نخدموا عليه ونحطوه نصب عيننا ان امريكا ما عادش تشعر بنفسها هي يعني الفاتق الناطق مثل ما قلت
1: قائد العالم،
2: ما عادش امريكا يعني معزوله من محيطها، جماعتها جماعه الاوتان ما مشاوش معهم، قاعدين يقولوا قاعدين يمنيوا فيها باش نعملوا لجنه باش نحكيوا على هرمز كذا، قالوا انتم خذلتونا، قالها صراحه ترامب ما عاونتوناش في مضيق هرمز وفي البقيه، على خاطر هي باش تلقى نفسها وجها لوجه في مرحله معينه مع حتى مع روسيا قاعده تساعد فيها، على خاطر غدوه يعني تايوان فما حاجات متعرف في الاتفاقيات الدوليه بهذا الحجم وبهذا المستوى بين رئيس يعني امريكا ورئيس الصين، أنه ثم حاجات تقعد سرية ما تتقالش. أنا ما أعتقدش أنه رئيس روسيا رئيس الصين وأمريكا يتقابلوا ما يحكيوش على تايوان. أنا نعرف اللي الرقائق هذوما اللي بيوس ولا الأمور اللي ترار وكذا كذا، نعرف اللي تايوان عندها دور كبير فيهم، نعرف اللي الأمريكا معطلة اليوم على خاطر جزء كبير من قطاع الغيار متاع الأسلحة متاعها اللي الذخائر نتاعها يعني الاحتياطي نتاعها نفذ، كانت تجي فيهم الصين على اساس تجاري ارخص. اليوم الصين ما تعطيهاش القطاع الغيار، علاش عندها صعوبه؟ وعلاش ترامب شكل لجنه للبحث في من سرب المعلومات انه الاحتياطي نضب وامريكا في ضائقه في جانب الاسلحه الاعتراضيه والاسلحه الهجوميه الى غير ذلك، بحيث ما نستبعدش انه حكاوا على تايوان وما يقولوهاش، وما نستبعدش انه حكاوا على كذلك على الامور هذه نتاع قطاع الغيار اللي كانوا ياخذ الصواريخ نتاع امريكا جزء كبير منهم يصنع في روس في الصين.
1: الملف يعني الملف الروسي الاوكراني مش موجود في الورقه الختاميه سي عبد الله، يجم يكون كيما تايوان تحت الطاوله تحكي فيه،
2: على خاطر امريكا كما قلت لك حاجتين، تحب تضمن حياد على الاقل روسيا نهار اللي يضيق عليها الخناق مع الصين اللي غدوه تنجم تمشي تايوان ولا كذا، يعني قالت هو ترامب قال لزيلنسكي شفناها وقت اللي جاء للبيت الابيض كيفاش قريب يعطيه تريحة، يعني مش بالمجازي بالصحيح تقريبا حتى اليدين تهزت وكذا، بحيث وقال له امشي اعمل السلم وكل الاراضي اللي خذتها روسيا غض عليها الترف وتوكل على الله وانت شهرت الحرب، اتهموا بهذا. اليوم ما ينجمش يسلم في روسيا اللي هي قريبه من الصين، لكن ما ينجمش يسلم فيها على خاطر الصين غدوه تدور عليه كما قلت لك سيتاني كيليبر ديناميك، هذا هو الموضوع اليوم. يعني وتقريبا ماهيش مشكلته ترامب اوكرانيا مشكلة وتنقول لك حاجه اخرى بعد جديد، مشكله اوروبا، لكن اوروبا بالخطوه اللي اتخذها ترامب اليوم وتقرب من الصين اوروبا مجبوره باش تتقارب مع روسيا حتى يكون لها شكون ابل لو بوا كريتيك باش نجم تصمد العملاق الاسيوي هذا والهند والى جهات اخرى، ما كانش العرق الابيض على راس بلانش يعني تكون معرضه للانقراض. احنا نعرف شو يصير في الحروبات،
1: ماشيين
2: الحرب راهي عندهم ماهيش، وعندهم وعند غيرهم ماهيش عمل شكون يتعدى قبل واولويه الى غير ذلك. الحرب الاولى الحرب الثانيه فيما بينهم مسيحيين لا تمشي على سنه لا داعش لا قتلوا من بعضهم 65 الى 80 مليون، روسيا بركه خسرت 27 مليون. بحيث اليوم روسيا قاعده تعدل في موقفها لانها تعرف اللي عندها وزن بالنسبه لامريكا. اذا كان غدوه الصين تدور على امريكا، والصين كما غيرها من الامبراطوريات عبر التاريخ عندما تكسبك الوزن والامكانيات باش تبسط نفوذها على بقيه انحاء العالم كما كان تركيا كما كان الرومان واليونان الى غير ذلك، ما انت باش تتصرف كامبراطوريه.
1: الراو في قمه هرم في المستقبل القريب ولا يمكن المتوسط ولا حتى البعيد يا عبد الله، الراو انه في قمه الهرم باش تتقلب، ما عادش موجوده امريكا والاتحاد الاوروبي، باش يولي موجوده روسيا والصين.
2: لا ما تنجمش تكون موجوده روسيا والصين برك، لانه اوروبا اولا سعى صحيح انه ما يسمى بالبيفو دو ماكيندير هذه ولا لورازي يسميوها بلغه الجيو استراتيجيا اللي يمسك بها ومع الاسف ولا العرب هم مليها، لكن العرب كراي طلعوا انا قاعدين نشوفوا كيفاش يتصرفوا، عندهم اموال العالم الكل وعندهم الموقع الجيو استراتيجي اللي هو يعني ما تسميش موقع جيو استراتيجي اكثر من اللي في العرب والمسلمين اللي في حاله تماس مع ثلاث قارات. اوروبا علاش هو حساس وعلاش كما قلنا في مناسبات اخرى انه اليوم العركه على منابع الطاقه ومسالك توزيعها هذوما الكل يتعدوا عند العرب، لكن العرب طالما انه ما عندهمش وحده، طالما انه ما على الاقل ما ينسقوش فيما بينهم، ما نحكيش على الوحده، ينسقوا فيما بينهم على اساس المصالح، طالما انه ما يكون لهمش وزن. العرب 500 مليون اللي يزيدوا عندهم كل عام يعني حسب النمو الديموغرافي نتاعهم مره ونص قد اليهود اللي ساكنين في اسرائيل، وثلثي اليهود نتاع العالم اللي موجودين اليوم كل، لكن ما ينسقوش فيما بينهم. فين مصر؟ فين مصر في الحاله هذه اللي هي أم العروبة كما يقولوا بين الظفرين؟ فيني مصر؟ فيني تركيا من مصر؟ فيني تركيا وإيران ومصر يولي يشكلوا قوة اللي حتى حد ما عاد يضاهيهم، لا أوروبا ولا أمريكا نظرا لموقعهم. وشفنا شفنا إيران كيفاش المزايا الجغرافية حولتها إلى مزايا عسكرية واستراتيجية. اليوم قد ما تبعد على قواعدك وهذا قاعدين نشوف فيه مع امريكا قد ما تضعف يعني
1: وهذا اللي صار. هذا اللي صار تو راهو في امريكا والاتحاد الاوروبي في في في في انحدار، والاخرين الزوز هما اللي قاعدين سورتو الصين اليوم قاعده تفك في كل شيء، تفك حتى في طعم في خدمه كبيره في عديد الدول، منهم لهنا منهم لافريقيا منهم تونس منهم الجزائر عديد الدول. سي عبد الله مانت
2: لا هو الانحدار ظرفي، نعرفوا انه افريقيا تنجم غدوه يعني حسب الدين وحسب متحدى الدين قاعد يلعب في دور المسيحية في إفريقيا والإسلام إلى غير ذلك. وشفنا بدأت فاغنير العصابات يعني متاع الجيش وكذا بدأوا يتموقوا. شفنا فرنسا يعني قاعد طردها من كل مستعمراتها السابقة، خلافاتها مع الجزائر، خلافاتها مع الساحل العاش، خلافات يعني خرجوها، كانت تأخذ في اليورانيوم من عند النيجر إلى غير ذلك. اليوم ينجموا تجي قيادات جديدة في البلدان هذه يغيروا، لأنهم ما همش يعني ما فقدوش كل قواهم، لأنهم عندهم الوزن الديمقراطي وعندهم القرب الجغرافي وعندهم التقاليد. طيب كيف تجي تونس مثلا، ناخذ تونس كيف تقول أنا باش نبدل سياستي باش نمشي لبلاد أخرى، وثم ناس يعرفوا اللغة متاع البلدان القديمة وعندهم مصالح. احنا عندنا حصل ما سمي بالثورة في تونس بعثوا لنا حكومة كاملة من فرنسا مثلا اللي جاتنا حكومة كاملة وزيرها الأول بوزراءها بلا غير ذلك، بحيث هالمصالح هذه اللي يسميوها اللوبيات في بلدان أخرى حتى في بلادنا مرات، بحيث المصالح هذه ما تندثرش في ظرف عام وعامين وثلاثة وراء، تقعد عقود، لأن يعني الدول ما تتغيرش صيغتها بالسرعة اللي تظهر لنا في أول وهلة. هذا هو واضح. علاش احنا نحكيه في هذا الكل على الصين وعلى روسيا وعلى إيران وعلى كذا،

0: نحكيو على باي تونس.
1: لازم نقرأ حسابنا معناتها.
0: ايش
1: لازم نقرأ حسابنا معناتها؟
0: نقرأ حسابنا بالطبع في المفعول هذا الكل. احنا شكون كان يقولوا حاجه حلوه ياسر يقولوا الشهر اللي ما عندكش فيه نفعه ما تحسبلوش على عدد ايام، ما تقولش اليوم لو 2 لو 3 لو 4 ودي باش تاخذ شهريه تاخر الشهر ولا عندك حاجه تستنى فيها. احنا كيف كيف ما نحلوا المفروض نحلوا بالطبع باش نفهموا المحيط نتاعنا، ولكن ديما نخليه باي تونس فين تونس
1: بالضبط.
0: في هذا الكل
1: بالضبط
0: في الكو في الكونستيلاسيون هذه في الكوكبه هذه فين موقعها تونس ومنين من اين تاكل الكتف كما يقول.
1: واضح. شكرا سي عبد الله، يعطيك الصحه. تحيه كبيره للسيد عبد الله العبيدي المحلل السياسي والدبلوماسي السابق على كل هذه القراءات وتحاليل. نلقاوك كالعاده على الباج نتاعنا اوكسجين تونيزي، ومرسي ليكيب الكل بيان سور، عبير وعزيز في الاخراج، رحاب وملاك في تنسيق مكالمات لطيفه، حمزه تشي معكم كوتي ميكرو. نتلقاو غدوه موعد جديد. شيء طيبه للجميع.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تكون قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم.

0: جاوا بعثنا في نادي التنس ببنزرت، تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
2: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
3: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللبلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00 00.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. إيكول دو فورماسيون كوافير و إستيتيك نوزها. تكوين في الكوافير. فام إيو. كوب شينيون. ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الإستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو. إدغا فاسيال. ميكرو نيدلينك. بلازما بين. مكياج بيرمانان. كاندي ليبس. و بيبي ليبس. أنجلوري. سيلاسي. سوان مان إي بيي. و إبيلاسيون فيزاج إيكار
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
6: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون وهذا اللي يهم الفلاح شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون القوة متاع التكنولوجيا وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود شركة الماتريال ماسي فرقيسون القوة اللي تخدم أرضك.
7: معلوم الدنيا يوم بيوم نهير شمس لهابة ونهار شوية غيوم تطلع وتفوت أصحابة ووجه الله يدوم.
8: معلوم
7: لا عزة ولا مذلة هذه الحياة أطوار والعيشة ثمرة ولا زهرة من النوار واللي عينه في الغلة لازم يدفع الزوم.
8: معلوم
7: يا روحي صبرك واجب هذه هي الكتبات لا تشكي ولا تعاتب اللي جاي مع اللي فات اللي في الضحكة راغب على الدمعة ميلوم.
9: معلوم تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك. أكسجين FM بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: 92 93 15 44. TPM Marawi, variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
1: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
2: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
3: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو؟
1: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
1: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
5: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
6: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
7: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
8: أكسجين FM.
9: أكسجين FM بالصوت العالي.
8: بالصوت العالي.
10: أخبار أكسجين FM.
11: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين FM. على الصعيد الجهوي، صدر ظهر اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بلاغ عن الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت وإدارة المستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت إعلامي لكافة الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وكافة المواطنين أنه يتم اليوم بداية من ماضي ساعة ونص الانتقال الفعلي لوحدة قاعة الولادة ووحدة طب الولدان إلى المقر الجديد، هو مركز طب النساء والتوليد والأطفال

0: الفضاء ببنزرت. وبهذا الانتقال يستكمل اليوم نقل جميع الأقسام والوحدات التابعة لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع إلى مقراتها الجديدة، وين دعت إدارة الجهوية للصحة بهذه المناسبة جميع الحالات الاستعجالية للولادة والمرافقين إلى التوجه إلى المقر الجديد اليوم بداية من ماضي ساعة ونص بعد الظهر. وفي موضوع آخر، وفي إطار متابعة نشاط المؤسسات الثقافية بولاية بنزرت والاستعداد لانطلاق الموسم الثقافي 2026-2027 وضبط مختلف البرامج والمشاريع الثقافية والفنية، انعقدت نهاية الأسبوع جلسة عمل بإشراف السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت، وين اتطرقت الجلسة إلى مجموعة من النقاط من أبرزها الاستعدادات المتعلقة بافتتاح الموسم الثقافي الجديد وتنظيم تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالمؤسسات الثقافية وتقييم الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح لسنة 2026 ومتابعة الاستعدادات للمشاركة في المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح. كما ضمنت الجلسة كذلك متابعة الاستعدادات لتنظيم المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمراكز الثقافية، ومتابعة البرامج السنوية للمؤسسات الثقافية بلجيا، ومتابعة نسق التصرف المالي لها، والنظر في المشاريع المفتوحة من قبل المؤسسات في إطار الدعوة إلى تقديم مشاريع إبداعية مبتكرة، مع متابعة مدى العناية بالبنية الأساسية والمظهر الخارجي للمؤسسات الثقافية بولاية بنزرت. وفي الشأن الثقافي كذلك، وبدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وعدد وتنظيم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت، تستعد ولاية بنزرت بخطى حثيثة لاحتضان فعالية المهرجان الدولي لمسرح الشارع أيام 2-3 أكتوبر المقبل، والمتعارف عليه أن مسرح الشارع هو شكل تعبيري وفني يقدم عروضه في الفضاء العام المفتوحة دون الحاجة إلى خشبة مسرح تقليدية أو جدران أو ستائر حمراء. فعلى امتداد 3 أيام يكون عشاق الفن الرابع على موعد مع عروض مسرحية وطنية ودولية من خلال مشاركات مغاربية وعربية، ويمكن أن تشمل عروض مسرح الشارع الموسيقى والرقص والأداء الشعري وغيرها من الأشكال الفنية. هذا وقد شهدت الدورة الفارطة نجاح من خلال حسن توظيف الفضاءات الخارجية مثل حديقة بلدية بنزرت وحديقة وسط مدينة بنزرت وساحة المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت لاحتضان عدد من العروض المسرحية وسط إقبال جماهيري كبير، حسب أفادنا بها زميل فؤاد المحمدي. وعلى الصعيد الوطني، تحيي تونس اليوم 28 سبتمبر 2026 مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت الشعار معا أقوى ضد داء الكلب. وفي تصريح إعلامي ليها، قال المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة سيد مهيب المهري أن وزارة الفلاحة تضع على ذمة المواطنين 197 نقطة تلقيح قارة للحيوانات بصفة مجانية، إضافة إلى 160 نقطة خارجية للتشجيع على الإقبال على التلقيح وتسهيل العملية بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. وقال إنه في إطار إحياء هذا اليوم تم برمجة 220 تدخل بالمدارس لتعزيز الوعي بأهمية التلقيح وطرق الوقاية من داء الكلب، عفنا وعفاكم الله. وفي شأن اقتصادي، تجاوزت المبادلة التجارية بين تونس والمملكة العربية السعودية خلال سنة 2025 عتبة 1 مليار دينار تونسي فاصل 1 لتبلغ قرابة 1 مليار دينار فاصل 144 مقابل 964 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك نمو بنسبة تقارب ب 18.6%. هذا وسجلت الصادرات التونسية نحو المملكة ارتفاع لافت، إذ انتقلت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276 مليون دينار فاصل 2 سنة 2025، أي بزيادة تقارب 136% في مؤشر على تنامي حضور المنتجات التونسية في السوق السعودية وتوسع فرص النفاذ إليها، حسب إحصائيات مركز النهوض بالصادرات. وتطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نهار 34 سبتمبر الجاري برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني نحو الصناعة 4.0 في تونس الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيا والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. هذا وأعادت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد التونسية وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 2026، وذلك حسب ما أفاد به عميد المهندسين السيد محسن الغرسي. اللي قال في تدوينة ليه أنه إعداد هذه الدراسة يأتي انطلاقا من اعتبار معاشة تونس خلال صيف 2026 بمثابة جرس إنذاري استوجب التحرك، وأكد أنه العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء للإعداد لمقترحات عملية في مجال الطاقة. وتنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدوة 23 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية التونسية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل الصحية فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصين في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. هذا وتشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتوعوية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر الثقافة الوقائية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وأمنة. وعلى الصعيد الدولي اضطرت طائرة ألمانية إلى تغيير وجهتها والهبوط اضطراريا بعد اشتعال بطارية الشحن محمولة كانت مع أحد الركاب على متن الطائرة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا اليوم لأن لا محادثات جديدة مقررة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعدما لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكان معاودتها سريعا. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 74,022 شهيد، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 175,980 مصاب في قطاع غزة. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحان التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين يتميز طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة محليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. أما الريح فتكون القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن درجة الحرارة تسجل ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، والبحر قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم خاصة في محيط المؤسسات التربوية تفاديا للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: plexiglas, moteur et mécanisme réduit, tube coronaire, toile de revêtement. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات، من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية، خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: متواصلين معكم برنامجكم العشوية. تحية كبيرة للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا كالعادة. والعويد لكتوليتي آخر الأخبار تجيكم من ولاية بنزرت من الشأن المحلي. البداية نحكي على البلاغ اللي عطته لدار الجاوية لصاحب بنزرت وانتحطت على التشغيل الكلي والفعلي لمركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع بداية من ظهر اليوم. دونك أعلمت الإدارة الجاوية لصاحب بنزرت وإدارة المستشفى الجامعي لحبيب بوغطفة ببنزرت كافة الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية وكافة زادة كيف المواطنين أنه بش يتم اليوم ابتداء من الساعة 1:30 بعد الظهر الانتقال الفعلي لوحدة قاعة الولادة وحدة طب الولدان إلى المقر الجديد لمركز طب النساء والتوليد والأطفال والرضع. بهذا يستكمل اليوم نقل جميع الأقسام والوحدات التابعة لمركز طب النساء والتوليد وطب زاد الأطفال والرضع إلى مقرتها الجديدة بنجاح. دونك وعليه يرجى من جميع الحالات الاستعجالية للولادة المرافقين زاد كيف أنهم يتوجهوا إلى المقر الجديد ابتداء من التوقيت اللي تم ذكره اللي هو اليوم منتصف النهار. دونك حسب ما البلاغ اللي هبطته الإدارة الجوية للصحة. دونك نجم نقولوا أنه الماترنيتي بعد سنوات طويلة برشا رانيا وإحنا نحكيه على المشروع هذايا المعطل معناها فينا الماء احنا نحكيه ربما 2018 من بديت معناها الأشغال فيه وني 2026 اليوم نحكيه على رسميا استكمال الأشغال في الإدارة في المستشفى الولادات الماترنيتي. دونك مولود جديد في ولاية بنزرت ومولود تم تجديده من أول وجديد إن شاء الله يكون مبروك على البنزرتية الكل وعلى رواده ونتمناه أنه تصير زادة كيف تجديد في بقية المساحات والمستشفيات في كامل الولاية.
1: الحقيقة هو احنا كي نحكيه على الماترنيتي في بنزرت نحكيه عليه احنا قعد لي سنوات وهو الحقيقة مغلق. هي صارت فيه أشغال نوعا ما في 2018 وبعد وقفت وقعدت لي سنوات اللي نجر عنه تقريبا شفنا وقت الوضعية متاع البنية التحتية متاعه اللي أديت وقتها نجم نحكيه على فما برشة بلايس اللي وقتها طاحت منهم السقف متاعه وعشنا تبعنا وقتها مع المطرة اللي صارت اللي الميدخل وقتها للماترنيتي بين 2017 و2018. من بعد هذيك شفنا الغلق التام والإشكاليات اللي صارت وقتها مع المقاولين اللي كانوا قاعدين وقتها يخدموا في الأشغال الأولية. توقف وقتها لسنوات تقريبا أكثر من 7 سنوات وهو مسكر هو على الحال هذيك. من بعد شفنا التحرك اللي كان بعد زيارة رئيس الجمهورية في 2023 في 15 أكتوبر وشفنا وقتها التحرك اللي خلى وقتها بعد ذيك يعملوا لابيل دوفر الأول وتعطل وقتها على مستوى مرتين ثلاثة وقتها. وبعد دخلت المقاولة واللي انطلقت فيها الأشغال قمة الأشغال 2025 في 15 أكتوبر وقتها الأولية. بعد قعد مغلق بعد تم يعني جزء الأول متاعه اللي بدأ يخدم وشفناه وقتها تبعني ما بديش وقتها الكل ما بعض يخدم شفنا بالأقساط اللي وصلنا لآخر قسط اللي هو اليوم اللي هو القسط الأكبر للناس الحقيقة واللي طالبت ياما أنه يكون موجود منذ البداية. لكن اليوم كي نحكيه على القسم التوليد واللي يعنى بالنساء وهذا جانب مهم ونعرف احنا الوضعية كيفاش كانت في الحبيب بوغطفة في المستشفى الجامعي فوق إسباس صغير قاعدة العملية صغيرة النساء فوق بعضها اللي هي نمو تحترم الحرمة متاع أي مريض اليوم تحفظ أنه يلقى في يكون في أريحية في في السبيتار. احنا نقول الحمد لله وانه المشروع هذايا رغم التعطيلات اللي صارت فيه والعثرات اللي صارت فيه والاشكاليات نعرف انه مقاول كيف فسخ صفقة يجي مقاول اخر تعرف الاجراءات وتطويل وتاخو برشا وقت اللي جراء وقتها قعدنا تقريبا 6 ولا 7 سنين واحنا في نفس الاشكال اللي هو حتى نفسخوا العقود حتى تعيط المحكمة وحتى يجي العدل المنفذ وحتى وحتى وحتى باش من بعد نجمنا شفنا الاشغال الجديدة ورجعت خلينا نقول الروح للمستشفى هذا إن شاء الله يا ربي يكون تكون هذه كأول حاجة وأنه بصيص من الأمل خلينا نقوله أنه اليوم فما حاجة فقدناها لكن رجعت فيها الروح على الأقل تستقبل المرضى من النساء يزيهم ما تعذبوا الحقيقة خاطر نعرفوا يعني حاجة حساسة برشا يعني الولادة متاع النساء على هذاك الكل كل كلما نحكي على جانب الأهم خاطر تعرف أنت راهو الوضعية كيفاش كانت والعمليات يزمها تستحق أنه تكون أرضية ملائمة وبنية تحتية زادة كيف ملائمة دونك احنا نقولوا ان شاء الله هذه حاجه من الحاجات اللي ممكن جديده باش نختموا بها 2026. ان شاء الله تكون فما مشاريع اخرى وتكون فما الاجراءات اسرع واسرع باش انه على الاقل اليوم كيكون فما اشغال نخدموا مش ما نخدموش، لكن اليوم كي نحبوا نكملوا حاجه. شفنا احنا اكبر دليل 15 اكتوبر اللي فات، شفنا نحن كي حبوا يخدموه المتنتي ويكملوا
0: تسريع
1: ليل ونهار، يخدموا اكثر من 48 ساعه وما قاعدين يخدموا ليل ونهار ليل ونهار باش حضروا لنا الحاجه هذيك اللي وقتها تم تدشين
0: بطريقه جزئيه وقتها
1: جزئيه كان. اما على الاقل الباز موجود. بعد كملت التفاصيل الصغيره ماذا بينا كل مشاريعنا ترى نور، خاطر برشا مشاريع عندنا معطله ومحلوله ومازالت ما كملتش وفيها برشا الحقيقه اشكاليات
0: باش نحكيوا فيها باكثر تفاصيل
1: ان شاء الله تتحل المشاكل الاخرى.
0: خلينا نمشيو زاد كيف كيف رانيا للشان الجهوي، نحكيو زاد كيف كيف على الحملات الامنيه الكبرى المتواصله. مازلنا زاد ماشيين بنفس النسق على الحمله الوطنيه الكبرى لمكافحه تجاره المخدرات. دونك الامن الوطني مازال يضرب بقوه بمختلف معتمديه ولايه بنزرت للمرقين على القانون. الناس اللي قاعدين يستعملوا في المخدرات يروجوا فيها للقصر اليوم الصغار في محيط المؤسسات التربويه. الموضوع هذا حكينا فيه برشا مرات خاصه في برنامج ماتينال السبت. دونك حكينا بالكدا بالكدا على الحملات ذي الأمنية الكبرى اللي صايرة، حكينا زادة وقتها في الويكاند على معتمدية منزل بورقيبة، واليوم مازالت متواصلة مختلف المعتمديات في بقية الولايات، واليوم نحكي وزادة كيف كيف على معتمدية ماطرانيا.
1: هو راهو الحقيقة الحملات هذية وإلا الاستراتيجية الجديدة اللي هي موجودة وقاعدة في كل مرة تتفعل أكثر وأكثر نظرا لخطورة المواد اللي قاعدة تتروج في تونس. اليوم كي نحكيو على آفة المخدرات نحكيو اليوم راه ماهيش قاعدة تضرب في الكبار برشا، راه اليوم قاعدة تضرب في الفئات الصغيرة برشا، وشفنا حتى في الإحصائيات الأخيرة وإلا حتى في الأطباء كيحكيو بمن فيهم مندوبي الطفولة يقول لك راهو آفة المخدرات وصلت حتى لصغار 9 سنوات. وأنت وقتها قريت لنا الخبر وشفنا برشا حاجات وحالات موجودة بالطريقة هذيك. اليوم كي نحكيو على العودة المدرسية، اليوم المؤسسات الأمنية كلها تتجند لإنجاح الموسم الدراسي لا لشيء للتصدي للمخاطر الموجودة واللي تكثر أكثر في محيط المؤسسات التربوية. يمكن نحكيه على منزل بورقيبة، نحكيه على منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة وبالتحديد الشرطة العدلية بمنزل بورقيبة اللي تمكنت اليوم من القبض على قاصر 16 سنة يقوم بترويج المخدرات في صفوف التلاميذ أمام أحد المعاهد بالمدينة اللي عمره 16 سنة. قاصر هذا يبيع التلامذة يعني هو قاعد طويكة يروج في المواد هذية للتلامذة اللي ما يقلش أهمية على العمر متاعه. يمكن نحكيه على قاصر يروج في مخدرات ويتشد على ترويج المخدرات، يعني نحب نسأل أولياء هم وين؟ هل إنه اليوم صغيرك 16 سنة بلاصتو القراية مش بلاصتو المخدرات؟ على خطر اليوم أنا إذا كان 16 سنة مروج ملا كيفش كبر شنو باش نقا؟ شنو الحاجة اللي تحبوا تخرجوا هنا
0: المستقبل
1: نتاعو؟ اليوم 16 سنة نعرفوا الناس الكل بلاصتو 16 سنة القراية، بلاصتو في مقاعد الدراسة في المعاهد
0: وإلا يتكون يصنع في مستقبله ومش
1: يعمل أي حاجة. اليوم نحكي
0: في الأعمال الإجرامية
1: اليوم كي نحكيو على العمليات هذية الحقيقة أنا نقول لهنا ونجدد الدعوة مرة أخرى للأولياء للإطار التربوي. راهو اليوم الحرب هذية على المخدرات راهي ماهيش معنية بها إدارة الحرس الوطني وإلا إدارة الأمن الوطني برك، راهو اليوم الناس الكل عندنا دخل في الحرب هذية. وزارة التربية الأولياء هما الحلقة الأساسية في الحرب هذية. تفقدوا صغاركم شوفوهم شنو اللي عندهم، يا أخي أنت صغيرك يدخل لك بالساك نتاعو ما تشوفوش شنو اللي عنده، ما تفركسش صغيرك تشوف شنو في مكاتبه. دونك هنا مشكل راهو إذا كان اليوم احنا مانيش قادرين نسيطروا على صغارنا راهو فما مشكل كبير اليوم. دونك على ذيك ماذا بينا ديما الأولياء تكون عندهم درجة الوعي أكثر وأكثر والرقابة تكون مشدة أكثر على صغيراتهم، ما نرميوش الحمل الكل على الوحدات الأمنية، قاعدين يقوموا بخدمتهم الناس الكل
0: وإن شاء الله هي الأطراف
1: الكل. قلت لك هي حرب بيزن الناس الكل تشارك فيها
0: معنية لازم تكون الوحدات الأمنية اليوم زاد الإطار التربوي
1: العائلات المربين
0: اليوم الناس الكل لازم تها بالحق تنخرط حتى نحكيه على حملة وطنية كبيرة، لازم الناس الكل تكون تتضافر الجهود امتاحة زادة كيف كيف. اليوم زادة دور الشباب دور الثقافة اليوم اللي لازم يكونوا حاضرين وسائل الإعلام اللي من خلالهم احنا زادة إذاعة أكسجين فم اللي نحنا من البداية منذ إعلان الحملة هذه انخرطنا وقلنا انه احنا باش نعاضوا مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهالممارسات هذه المحفوفة بالمخاطر ومن بينها زادة الترويج للمواد المخدرة.
1: خلينا نمشي والمدينة ماتر مع تمديد ماتر شدنا في نهاية الأسبوع الحقيقة أحداث غريبة عجيبة أحداث من الشغب والفوضى من قبل مجموعة من الشبان بما تعرف مجموعات الرياضية أحباء من أحد الأندية زوز مجموعات تعاركوا في بعضهم ولا ضرب حجر مولوتوف اللي خلى لهنا القلق كبير على المرة ورو هذية صار في النهار ماهوش في الليل في واضح النهار قدام ديجا فما برشا فيديوهات قاعده تدور على مواصل التواصل مواقع التواصل الاجتماعي وقاعدين الناس يشوفوا يقولوا شنو هذا اللي قاعد صاير هذا صار في معتمديه ماتر بين زوز مجموعات يعني تصور انت الضرب بين في الكياسات يعني العباد قاعده تمشي وديار الناس وكراهب وموتورات والعرك هذايا الكل صاير اللي خلى وانه تتدخل الوحدات الامنيه فور اعلامها بالموضوع من بينهم مركز الامن الوطني بماتر الفرق التابعه الكل لمنطقه الامن الوطني بمنزل بورقيبة للحد من الفوضى وأيضا زادة ما ننسيوش وحدات التدخل بماتر اللي تدخلوا في الموضوع هذايا اللي نجر عنه إيقاف سبعة مفتش سبعة أشخاص دونك صغار هذوما فيهم يعني قصر رمهمش كبار رم كلهم قصر وأعمارهم بين 15 16 و 19 سنة هذوما اللي تم إيقافهم نهار السبت بين ليلة السبت والأحد خاطر فما منهم الأول تشدت مجموعة تشدوا خمسة ومن بعد فما اللي هربوا دونك بيان سور تعرفوا انه الخدمة والعمل الميداني هو اللي خلى المتابعة باش انهم البارح كملوا بقية المجموعة وتم القبض عليهم بتهمة الاحداث الشغب بالطريق العام وازعاج المتسكنين والمارة. احنا ماذا بينا زادة صحيح هو الكورة راهي روح رياضية راهي ماهيش كوني ناكلك وعركوا معروف وضربوا فوالا باش نخرجوا هكا نوليو في الشارع انه نتعاركوا بطريقة هذيك وراو انت كي تضرب بالمولوتوف ولا ضربت بالحجر هي الناس هذوكم اللي قاعدين متعدين شنو ذنبه راجل اليوم متعدي يتضرب ولا صغير متعدي يتضرب
0: ولا حتى غير المرة ولا حتى اللي تعاركت انت وياها معناها هو يشجع فريق اخر مش بالضرورة معناها توليو تتضربوا ماهيش نهاية الدنيا
1: احبي نفس الفريق جوست مقسومة للجروبات تعرف عرك الجروبات لكن احنا نعرف الجروبات ديما عندهم الروح الرياضية وعندهم المحبة وعندهم التآزر وعندهم المساعدة بين بعضهم ما نحبوش اليوم نشوفوا مثل هذه الاحداث في وسط المعتمديات والمدن واليوم راهو اليوم كي تصير حاجة ولا تصير فوضى في شارع راهو عبارة الدنيا الكل تقف يعني الناس كلها تقف العباد تخاف على ديارها تخاف على كرهبها تخاف على صغارها يعني انت اليوم تجم انت بطريقة غير مباشرة تضر مجموعات اخرى ماذا بينا اليوم زادة الاولياء علاش ديما نرجع نقول لك راهو الولي اليوم هو الحلقة الكبيرة في هذا الكل في الحرب اللي نحنا فيها سواء في المخدرات والا في اي حاجة تصير راهو اليوم الصغار انا ولدي اليوم 16 ولا 17 سنة 18 سنة برا نقولوا 19 سنة في الشارع ويقعد اكثر من وقت ما يروحش ولا يدخل لي في وضعية مش هي ما نسألوش شنو قاعد يعمل ما نتبعش نشوف شنو اللي قاعد صاير
0: هي حملة وطنية كبيرة اكثر منها حرب خاطر حرب ربما تكون مصطلح كبير شوية
1: حرب ضد المخدرات
0: هو الحقيقة ملغزمو طوى نحكيو على ممارسات خايبة برشا قاعدين نقوموا بها برشا مراهقين ملغزمو زاد سمعنا أخبار مؤسفة وموجعة اليوم سمعناها وقت اللي شفنا اليوم مراهقين بعد استعمالهم المخدرات يقوموا بالاعتداء معناها على قاصر وهالحاجات هذه اللي قاعده تدور ملغزمو على السوشيال ميديا ولا والفيسبوك مؤسف برشا اليوم ولازم الخدمة تكون مقاربة شاملة عندها أبعاد أول حاجة متاع ردع متاع مراقبة متاع التوعية سيدة كيف كيف إذا كان عنا زادة الجيل الجاي اللي مازال معناها next generation اللي مازالوا اليوم باش يتأثروا بهالممارسات هذه اليوم لازم يكونوا هما السيبل متاعنا هما اللي ناخذوهم بعين الاعتبار ونوعيهم من هالتصرفات هذه اللي راهي تهدم لك مستقبلك قبل ما يبدأ تقاك عمرك 16-15 عن أي ممارسات تتحدث وقت اللي بالحق اليوم نشوفوا حاجات مؤسفة برشا قاعدين نقوموا بها المراهقين وما تلقاها لهاش حتى تفسير وحتى مبرر وان شاء الله بالحق اليوم نشوفوا بلادنا بعيده كل البعد من عن من هالممارسات هذه اللي صايره اللي تهدد مالوغوزمو يا رانيا الامن العام نتاع البلاد. شكرا لكم على الاستماع، شكر كبير كل حد سمعنا وتبعنا. دونك نرجعوا بعد شويه متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجه، برشا اخبار برشا اكتواليتي برشا عناوين نحكيوها اليوم، مالكم كان تتابعونا وتسمعونا.
1: صيف على الموجه،
0: صيف على الموجه،
1: الموجه موجتك، صيف على الموجه.

0: كي قنطرتها تتحل، اقصد غار الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
2: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: مرحبا بكم. 5:13 تحيتنا للجميع، تحيتنا لكل حد يسمع فينا هذا موجته على موجتنا رانيا. اليوم عنا ماتش تخي تخي سبيسيال، اليوم تتلعب الفعاليات متاعو، دونك نحكيو على الماتش اللي باش يلعبو اليوم المنتخب الوطني التونسي اللي باش يواجه بوتسوانا الليله ضمن تصفيات كاس امم افريقيا لعام 2027. خلينا شويه زاده كيف نرجعوا على المردود اللي كان ماهوش باهي برشا للمنتخب مع قدام أوغندا، حقيقة انتقادات كبيرة برشا شفناها للمنتخب وللمردود متاعه للأداء متاعه، زاد كيف انتقدوا حتى معين الشعباني الناخب الوطني. دونك اليوم المباراة 8 الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، من المنتظر زاد كيف أنه لازم تكون المباراة هذه تكون حاسمة، تكون تعوض على المباراة اللي فاتت اللي ما كانتش في المنتظر وكفي انتظارات الجمهور التونسي.
1: هو الحقيقة كان المردود بتاع المباراة اللي فاتت أنا اللي قلته إنه مش تكون يعني المباراة مهمة، وقلنا إحنا على أساس وإنه بعض الخيبة الكبيرة
0: بتاع كأس العالم إنه مش نشوفوا ماتش بعد تغييرات هكا نوعا ما، ورجعونا عناصر جديدة كيما مثلا شو اسمه فرجيني سيسي وبرشا أسماء أخرى اللي رجعوا. ما رأينا إلا شفنا الحقيقة مردود اللي هو خيب الأمير، وحتى النتيجة زادة ما كانتش في مستوى تطلعات الجماهير اللي كانت حاضرة. الحقيقة إحنا اللي نقول إن شاء الله يتم تدارك الأمر في المباراة متاع اليوم اللي تعتبر اليوم مصيرية المباراة هذه، ينخيبوا ينسيبوا كما يقولوا فيها. إن شاء الله تتبدل على الأقل يتبدل التكتيك والخطة اللي يعتمد فيها معين الشعباني، وعلى الأقل اليوم مش نقول أنا تعبنا من اللي قاعد صاير في المنتخب، والله الحقيقة أنا ما نحبش نقول تعبنا، ما نسيلش مازال عنا من فرصه من ندركوا الوضع. على الاقل اليوم ياخذوا وقتهم باش نشوفوا الروح الجديده، خاطر مش سهل اليوم انه يعني المباريات اللي قاعده صايره والا حتى كما كاس افريقيا وكاس العالم وكذا، برشا جات حاجات في جرت بعضها،
2: اي خايبه ورا خايبه.
0: يعني اليوم تحس وكانه المنتخب ما لقاش الوقت الكامل باش يحضر في نفس الوقت، ما لقاش الوقت باش يحضر، خاطر هما ديجا الملاعبيه اللي موجودين في المنتخب الكلهم يلعبوا في في في في فرق نتاعهم. يعني انا كيفاش اليوم يجيني ملاعبي ماهوش حاضر؟ ما نتصورش مش حاضر، اما شنو ممكن تكتيكيا والا ما لقاوش
2: البلاسمون تاعهم الباهي في الكوره، ماهوش حاضر مع الفريق، خاطر لازم تحضيرات، لازم
0: اي خاطر بروك اخرى
2: بالسير معناها كيف لازم يتقابلوا مع المنتخب، لازم يتقابلوا، لازم زاد يصير التوزيع، مثلا يكون في الليكيب نتاعو التوزيع نتاعو حاجه يجي المنتخب يولي التوزيع نتاعو حاجه اخرى. من تاريخ المواجهات بين بوتسوانا وتونس في المباريات الرسميه اللي فاتت، معناها نحكيو بالتاريخ، دونك زوز انتصارات لبوتسوانا، زوز تعادلات واربع انتصارات لتونس، يعني هذوما الارقام اللي ربما مستبشرين بهم برشا خير. زاد كيف اليوم كما قلنا الماتش اللي باش يتلعب، ماك تعرف ديما في كل ماتش نلعبوه ديما نجيبوا شويه من التاريخ، شنو اللي صار، شنو اللي ما صارش. دونك شفنا تدريبات النصور قبل مواجهه بوتسوانا البارح، الوقت هذايا شفنا تحضيرات وتدريبات كبيره برشا في المقابل هذايا، وبعد اللي صار وبعد المباراة اللي فاتت وبعد شوية الانتقادات زاد كيف علي معلول اللي خرج وتكلم وقال انه هو باش يعتزل. دونك علي معلول قال بلتو ياسين مرياح
0: اللي اعتزل،
2: ولا ياسين مرياح وخرج وتحدث عليها علي معلول، قال انه ياسين مرياح هو شخصية محترمة وخبر اعتزاله وجعنا برشا، واللي صار مع دحمان سمعناه في الملعب اما ما حكيناش فيه. دونك زاد كيف راهو ليكيب اللي سايرة والتشكيلة في المنتخب الوطني التونسي رانيا راهو فيها شوية خلينا نقول احنا نقاط معناها ماهيش مقبوله، زاد كيف علي العابدي زاد والتصريحات نتاعو اللي ما عجبتش برشا ناس، واللي برشا صحفيين رياضيين هجموه بعد ما تحدث هكاك وقال على المنتخب الوطني التونسي. دونك تقريبا
0: هو تصريح باش نقص معاك في حاجه سامحني عواد، هو تصريح علي العابدي وقتها في يعني في كاس العالم وقتها في الخيبه اللي صارت من حراره الروح كم خرج وحكي بالطريقه هذيك، واحنا وقتها الناس الجماهير الكل تمشيت مع كلامه للامانه، يعني مش نكونوا يعني ما نغطيوش عين شمس بالغربين ونقولوا لا يعني مش مقبول كلام الناس كل وقت قالت هذاك وضعنا وهذاك حالنا وهذاك مستوى المنتخب وهذاك والخ والخ. من بعد
3: كي مطلعش اسمه مع المجموعة وقتها
2: ولا
3: ولا هو ولا غلط في الكلام ولا هذا. أنا كنت محترم فيه هو الحقيقة التصريح متاعه هذاك، أما كان من الأجدر هو صحيح اسمه مطلعش مع الجماعة مش موجود علي العودي في التشكيلة هذه مع المنتخب، ما رجعش مع بين اللي راجعوا كما فرجاني سيسي وبرش أسماء أخرى. حاجه من عارفه قدره اسكت على روحك انت، علاش تخرج لكم كوالي انت راه ما حقنيش قلت وراه كذا وانا وتاولت كلامي ما تاولش كلامك، هذيك هي الحقيقه. يعني علاش تو يعني كي تقول انت راه دير بشي عيط لك معين شعباني
2: اللي هو حتى يكون حتى معناها التشكيله والكيب حتى في المنتخب الوطني التونسي وحتى معناها الفريق الاداري وكل يظل زاد ملف علي العبدي ماخذين منه موقف الناس الكل، ويظل مستبعد برشا خاصه زاد معين الشعباني ما قالش انه ماهوش باش يرجع للمنتخب، ولكن قال استبعد على الاقل الفتره هذه تم استبعاده، انا طوندون شوفوا كيفاش باش تصير الامور في المستقبل. انتو اللي كان احنا باش نرجع شويه للماتش اللي باش يصير اليوم، دونك ماتش مهم برشا كاس امم افريقيا 27 مهم برشا انه تكون تونس موجوده فيه،
3: لكن تكون موجوده فيه وهي حاضره باش تلعب،
2: وخايفين يا خوفنا انه احنا نخسروا المقعد من اللي معناها نتمنى انه احنا نمشي ونكونوا في بون فورم، وكل خايفين انه احنا نمشي ونكونوا ماناش معناها حاضرين وماناش محاضرين روحنا، والا ما نترشحوش اصلا الكاس امم افريقيا. دونك هذه هي المخاوف انه يوصل بينا معناها ضعف المنتخب انه مش نوصلوا غاديكا وبعد ما نخدموش خدمه كبيره، انه اصلا نوصلوا معناها شوف نوصل شوف ما نوصلوش شوف نترشحوا كأس أمم إفريقيا معناها باش نتعداو مع بقية المنتخبات وإلا لا. دونك يظهر لي خدمة كبيرة برشا السنة الناخب الوطني معين الشعباني، خدمة كبيرة برشا شفناه زادة في الكونفيرونس دو بريس كان راجع برشا وجاوب على التصريحات نتاع الصحفيين وكان فسر برشا نقاط ودافع زادة كيف كيف على التشكيلة نتاعو الاختيارات نتاعو. مازلنا نعطيه في فرصة للمنتخب الوطني التونسي كما فرصة اليوم قدام بوتسوانا باش يوري أفضل ما عنده مع الإيكيب الجديدة مع الخدمة الجديدة. لازم بالحق اليوم نشوف الكرة التونسية تبدأ بشوية بشوية تستعيد عافيتها، خطر وقت اللي نحكيه اليوم على الانهزامات المتتالية والخسائر المتتالية الحقيقة ولا المردود غير مقبول بالكل، ولازم بالحق تصير خدمة كبيرة برشا خاطر الناس كل حكيت على انه لازم خدمة لازم تبديل لازم يجيب هذاك، تقريبا جبناها من الناس الكل، الناس تحدثت عليها في الفيسبوك والناس اللي قالوا جيبوا فلين جيبوا فلتين الناس كل جات، التشكيلة بريسك الكل حاضرة موجودة على اليسار على اليمين الوسط شكون زادة كيف كيف عند الجول. دونك نتصور انه اليوم تبقى الخدمة وتبقى زادة كيف كيف الروح الرياضية والزادة كيف كيف النفسية متاع اللاعبية لازمتها تكون حاضرة وموجودة اليوم. راندي
3: ان شاء الله احنا نقولوا حظ موفق للمنتخب الليله، ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه على الاقل تنسينا في الخيبه الكبيره اللي صارت في المباراه اللي فاتت، وعلى الاقل اليوم نلقاو المنتخب في كاس امم افريقيا في نفس الوقت يحضروا رواحهم للموعد هذا اللي هو يعتبر موعد
2: أكيد.
3: مهم
2: اكيد. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، الشكر كبير ليك رانيا ترابيلسي، شكرا لكم انتم على الاستماع والمتابعه، متواصلين معكم برنامجكم صيف على الموجه ما تبعدوش لبعيد رجعنا متواصلين.

0: صناعي وتاع بعض ضمان.
1: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيا مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442. 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. 35 دقيقة، تحيتنا للجميع. أي نهاية لصراع المغرب وإسبانيا حول استضافة نهائي المونديال؟ دونك ملف تنظيم نهائي مونديال 2030 بين إسبانيا والمغرب في حالة شد وجذب، وفي وقت اللي صر اليوم الاتحاد الأوروبي والبلد الأوروبي اليوم إسبانيا أنها هي اللي تستضيف اليوم الكوب دومون. زادة كيف كيف المغرب تحاول أنها هي زادة كيف كيف تقدم نفسها بوصفها البديل الأنسب لي استضافة الكأس العالم. دونك بين الشد والجذب اللي صاير توا وبين هالتجاذبات هذه، خاصة زادة كيف كيف أنه البديل الأنسب من حيث زادة الجاهزية في البنية التحتية، في التحضيرات اليوم، في القوة الاقتصادية. دونك هذوما الكل يخلقوا فارق كبير برشا في الدولة اللي باش تستضيف كأس العالم، لأنه تظاهر كما هذه بالكبرى هذه وبالحجم هذه هي ماهيش حاجة هينة وماهيش حاجة سهلة. دونك تقريبا عبارة صراع. دونك هذه هي كيفاش حبت تعنون برشا الصحف أي نهاية لصراع المغرب وإسبانيا حول استضافة نهائي المونديال. دونك في الخلفية تفرض سلسلة من الوقائع العنصرية المتلاحقة في الملاعب الإسبانية قاعدة تلحق في إسبانيا بوصفها ما عندهاش تاريخ مناسب اليوم إنها تستضيف النهائي متاع المونديال. دونك النقاط هذه والديتاية هذه تأثر بالقديم بالقديم في الملف متاع الدول اللي باش تستضيف نهائي المونديال. على هذاك اليوم تقريبا صراع كبير برشا كما قلنا نعود نقول صاير بين زوز دول كما المغرب وإسبانيا. دونك استثمر المغرب تنظيم كأس أمم إفريقيا في عام 2025، هذه النقطة دي استثمرتها بالقدا المغرب باش تقدم الملاعب متاحها في صورة حديثة في صورة باهية، ودايوغ شفنا كيفاش المغرب قدمت روحها في صورة عصرية. شفنا زادة كيف كيف الملاعب الكبيرة برشا اللي قدمتها المغرب الخدمة الكبيرة، زادة كيف كيف التحضيرات الناجحة اللي قامت بها في كأس أمم إفريقيا، هذه الكل أكثر يخلي ربما المغرب اليوم من بين الدول اللي هي قد تكون مقدمة روحها أنها الأفضل والأنسب لاستضافة نهائي المونديال. دونك الفيفا قررت أنها تسند تنظيم كأس العالم 2030 إلى ملف ثلاثي، دونك يضم إسبانيا البرتغال والمغرب مع إقامة ثلاث مباريات افتتاحية رمزية في الأرجنتين أوروغواي باراغواي، احتفالا بمرور 100 عام على أول نسخة للمونديال. لكن النقطة هذه الأكثر حساسية في الملف ظلت مكان إقامة المباراة النهائية اللي تحولت إلى عنوان تنافس مكتوم بين اليوم مدريد والرباط، أنه اليوم باش تفوز بتنظيم كأس بلتو نهائي المونديال 2030. النقطة هذه هي محل جدل وخلاف، وكل دولة ماذا بها اللي هي تفوز بتنظيم نهائي المونديال، ولكن تبقى بقية كما قلوا احنا النقاط اللي من المنتظر انه يتم النظر فيها. فوالا دونك تقريبا هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم صيف على الموجة. شكر كبير لكل حد سمعنا وتبعنا، شكر كبير لكم، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكول كيف الكل اللي كانت معنا وسمعتنا وتابعتنا، وخاصة زادة كيف كيف مرسي للفريق اللي كان معايا ومعاوني، شكر كبير لرانيا الترابلسي زميلتي، شكر كبير زادة محمد أمين عزيزي، زادة كيف كيف شكر العبير في الأخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحيات عواطف العوني، باي باي في رمان.
1: أيه.

0: Oxygène. Oxygène.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
2: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 48

0: للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
5: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
4: كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
9: انفولاين 98-118-232
10: وإلى كلمونا على 98-118-231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
12: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29-639-266.
2: نحب أحسن أسواق وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفية متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايوم، كوب شينيون، ميش كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة كل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة، من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق لنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة

0: عليك شارع الاستقلال منزل برجيبة. اسرع وسجل واضمن بلاستك.
1: باين صوت التراكتور ماسي فرجيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرجيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل برقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرجيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرجيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: Także piękna.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت انت